أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله، كل عام وأنتم بألف خير. ويتجدد اللقاء معكم مباشرة على الهواء في برنامج متفرقات في الدين والحياة في صبيحة يوم جديد من أيام عيد الأضحى. أضحى مبارك عليكم بإذن الله.

كل عام وأنتم بألف خير. عاد الله عليكم العيد بإذن الله تعالى، وأعاد الله علينا وعليكم العيد بالنصر لإخواننا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، والتمكين للأمة في كل مكان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: أعز الناس في عيني وفي قلبي هم الأغلى.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، كما أننا نسأل الله سبحانه وتعالى، وكما ابتدأنا في هذا البرنامج نسأله سبحانه النصر والتمكين لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

في هذا اليوم في عيد الأضحى هناك أمر يستحق أن نتأمله قبل أن ننشغل وتنشغل القلوب بالطعام وصور العائلة وأجواء العيد. عيد الأضحى يعود بنا إلى إبراهيم عليه السلام. لقد أمره الله أن يضحي بابنه، ليس على سبيل المجاز ولا كتجربة ذهنية، بل أمر أن يأخذ إسماعيل عليه السلام وأن يتخلى عن أحب الناس إلى قلبه. لم يساوم إبراهيم ربه ولم يطلب بديلا، بل مضى نحو أصعب أمر قد يطلب من أب أن يفعله. وإسماعيل عليه السلام لم يهرب، بل قال لأبيه: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كلاهما استسلما لله استسلاما كاملا دون أن يعلما كيف سينتهي، كيف ستنتهي القصة، ولم يكن الله يريد الدماء، والقرآن يوضح ذلك بجلاء. يقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لقد أراد سبحانه أن يرى ماذا سيختاران حين تصبح كلفة الإيمان حقيقية، فاختاراه سبحانه فوق كل شيء، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. في كل عيد أضحى نعيد تمثيل جزء من تلك القصة، الأضحية، التكبير والصلاة، كلها تعود بنا إلى تلك اللحظة العظيمة من أب وابنه وربهما. ويبقى السؤال الذي تتركه هذه القصة سؤالا صادقا وصعبا في نفس الوقت: ماذا يمكن أن أترك لو طلب الله مني ذلك؟ لسنا مضطرين أن نجيب اليوم، لكن أقل ما ينبغي أن نفعله هو أن نسمح لهذا السؤال أن يستقر في قلوبنا بصدق. نسأل الله أن يتقبل عبادتنا وصيامنا وأضحياتنا ودعائنا في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا من الصادقين في إيمانهم إذ قالوا آمنا. عيدكم مبارك، وأنتم وجميع من حولكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كانت هذه الكلمات مقتبسة من خطبة للداعية نعمان علي خان.

هذا الصباح نذكركم مستمعينا بداية مع فقراتنا المنوعة بمواقيت الصلاة لهذا اليوم بإذن الله تعالى. أذان الظهر لهذا اليوم عند الساعة 11:57. أذان العصر عند الساعة 2:47. أذان المغرب عند الساعة 4:56. وأذان العشاء عند الساعة 6:26. غدا بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 5:21 والشروق عند الساعة 6:56. عيد سعيد وعيد مبارك عليكم أجمعين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: الشعائر هي أعلام الدين الظاهرة التي أمر الله عز وجل بتعظيمها وبالقيام بها، فجعل الله تعظيم شعائره وامتثال أوامره من صفات المتقين، لأن تقوى الله هي ثمرة تحقيق معاني العبودية، أن يخضع قلب العبد ويخشع لربه فتخضع وتخشع سائر جوارحه. فالمتقون يعظمون أوامر الله عز وجل فيدفعهم ذلك إلى طاعته، ويعظمون ما نهى الله عنه فيحجزهم ذلك عن معصيته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المعظمين لشعائره.
1: عيد الأضحى أروع ختام وأكبر أعياد العام.

0: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. تقبل الله طاعتكم، وغفر ذنوبكم، وطهر قلوبكم، وأجاب دعاءكم، وشفى مرضاكم، ورد غائبكم.
1: أعيدكم نصر وجبر يا أسود، لقنوا الغاصيب درسا من حديد، لو تهاني العيد.
0: لا يوجد فرصة للمبادرة أجمل من العيد. تسامحوا ولا تجعلوا صدوركم ساحات لمعارك تافهة، فقد يموت أحدكم ويسأل الآخر نفسه: أكان الأمر يستحق كل هذا الهجر؟ معيب أن نرفع أيدينا نسأل الله المغفرة ونحن لا نغفر للناس. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام.

اللهم نسألك فرحا بفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. كل عام وأنتم بخير، نتعيد فيه. عيدكم مبارك، جعله الله عيد فرح وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية.

0: عيد أضحى مبارك، أظله الله عليكم باليمن والسرور، وجعل أيامه مغمورة بالطمأنينة والبركات، وتقبل الله منكم صالح الأعمال وأعاده عليكم أعواما مديدة وأنتم في خير وعافية. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا. سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله سوف نستعرض وإياكم مجموعة من الأخبار لهذا النهار، وخاصة أخبار حجاج بيت الله الحرام. تابعوها معنا بعد قليل إلى هذا الفاصل بإذن الله. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: ويعيد الأمل ليحيينا عيد سعيد. هيا للفرح.
1: نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة.
0: عيد سعيد. هيا للفرح.
1: إليكم مجموعة من الأخبار المتفرقة، ومن خلالها سوف نلقي الضوء على أخبار تخص عيد الأضحى وأيضا المصلين وأيضا حجاج بيت الله الحرام، وسوف أحاول أن أبتعد بهذه الفقرة عن الأخبار حقيقة التي تأتي من العالم الإسلامي، والتي هي أخبار للأسف مؤلمة وقاسية للأحداث التي تحصل والتي لم تفرق بين يوم عيد أو غيره. ولكن هذه الأخبار الحزينة سوف أتركها مع نشرة الإخبارية التي تتابعونها مع الدكتور أحمد العقاد. لكن إليكم هذا الخبر، و 140 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى.

ألف مصل يوم أمس الأول من أيام عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت قيود إسرائيلية حرمت عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: قدرت أعداد المصلين في المسجد الأقصى ب140 ألف مصل لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

كيف تبدو أجواء العيد في العاصمة السودانية الخرطوم بعد توقف الحرب؟ في شوارع الخرطوم التي ما زالت تحمل بعضا من ندوب الحرب يتسلل العيد كنسمة خجولة تحاول أن تزيح غبار الخراب عن الأرواح قبل الجدران. يطل عيد الأضحى كرسالة صمود يذكر الناس بأن الفرح ليس ترفا بل حقا إنسانيا لا يسلب. ومع ساعات الصباح الأولى في جزيرة توتي عند ملتقى النيلين وسط العاصمة السودانية، اكتظ الميدان المخصص لصلاة العيد بالجزيرة بعشرات الصفوف المتراصة في مشهد أعاد إلى الخرطوم شيئا من روحها الغائبة. رجال ونساء، شيوخ وأطفال اصطفوا كتفا إلى كتف يرددون تكبيرات في انسجام بدا وكأنه إعلان جماعي عن عودة الحياة إلى مدينة أنهكتها الحرب. ورغم آثار الدمار التي ما زالت تحيط بالمكان، منح حضور الأهالي للمناسبة طابعا استثنائيا، حيث امتزجت دموع الفقد بابتسامات اللقاء وتجسدت في تماسك الصفوف صورة لصمود المجتمع السوداني. بدا الميدان أشبه بساحة أمل يختزل إرادة الناس في الحفاظ على طقوسهم الدينية والاجتماعية وإصرارهم على أن العيد يظل رمزا للتماسك والعودة مهما طال زمن النزوح. تقول نفيسة عبد الرحيم، وهي سيدة سبعينية من أهالي جزيرة توتي، في حديثها للجزيرة: إنها لم تذق طعما للعيد طوال سنوات الحرب، نزحت بسبب المرض إلى ولاية نهر النيل، لكنها عادت قبل يومين إلى مسقط رأسها لتجد نفسها وسط جيرانها في الميدان المخصص لصلاة العيد. هناك استشعرت نفيسة لأول مرة منذ زمن طويل فرحة العيد، وكأن اللقاء أعاد إليها شيئا من دفء الحياة الذي غاب عنها في سنوات النزوح والخراب. النوراني أحمد إبراهيم من جهته قال، وهو من أحد سكان جزيرة توتي الذين لم يغادروا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023، أنهم شهدوا أعيادا قبل الحرب وأثناءها، لكن عيد الأضحى بعد توقف القتال جاء مختلفا، ويصف أن عودة الأهالي إلى المنطقة جعلت العيد عيدين بعد أن عاشوا امتحانا صعبا خلال سنوات الحرب. وأضاف قائلا أن الحرب خلفت آثارا نفسية عميقة، غير أن الأهالي تمكنوا من التعافي تدريجيا، وأن الأمل المتجدد منحهم قوة للاستمرار. بالنسبة له، كان مشهد صلاة العيد وعودة الجيران إلى الميدان المخصص للصلاة دليلا على أن الخرطوم بدأت تستعيد شيئا من روحها، وأن العيد أصبح رمزا للصمود والعودة إلى الحياة.

أدى حجاج بيت الله الحرام يوم أمس طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط كثافة كبيرة في حركة الطائفين داخل أروقة الحرم المكي وساحاته في أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والخشوع. وقد توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط عمليات تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم في موسم حج بلغ فيه عدد الحجاج أكثر من 1,700,000 حاج قادموا من مختلف أنحاء العالم.

لم يشهد موسم الحج هذا العام حتى الآن أي حوادث تذكر في ظل الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها الجهات المختصة إلى جانب الانتشار الصحي الواسع داخل منشأة الجمرات، حيث تم توفير أكثر من 1100 نقطة إسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة. وقد سجلت الصحة انخفاضا بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي، بما يعكس نجاح التدابير الوقائية التي ركزت على الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ويواصل الحجاج بعد ذلك مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق اليوم وغدا وبعد غد، حيث يرمون الجمرات الثلاث قبل أن يختتموا حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ كما ذكرنا 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1.5 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000 حاج من المواطنين والمقيمين. كل سنة وانتو طيبين. كل عام وأنتم بألف خير، وعيد مبارك عليكم بإذن الله.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: بالعلم هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأن روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السويقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-409-8.

كن أنت العيد وكن المعنى أخي المستمع. برغم كل الحياة التي نعيشها والأخبار التي نسمعها وطبعا حال الأمة الإسلامية، إلا أننا لابد أن يكون لنا عيدنا وأن نحتفل به كما أمرنا الله ورسوله.

بإذن الله سوف يتجدد العيد مرة بعد مرة ويعود علينا كل عام، وفي كل عام سوف يكون هناك مصلين وهناك متضرعين إلى الله، وكلهم يدعون إليه سبحانه وتعالى ويحتفلون بما أنعم عليهم من أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى. نستشعر العيد بابتسامة ترتسم على شفاه المحبين أو حتى على شفاه الذين هم من المحتاجين، فلنكن ممن يرسمون هذه الابتسامة. أحباءنا في الله، إلى هنا سوف نأتي لختام هذا البرنامج وهذا اللقاء معكم. على أمل اللقاء دائما نترككم في رعاية الله وحفظه. هذا وأريد أن أذكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي بخصوص بئر الماء الذي إن شاء الله تعالى نود أن نبنيه ونعمره في اليمن. إن شاء الله تعالى كتار منكم تواصلوا معي، وأيضا كانوا بانتظار البنك أكاونت وللأسف لسه ما حصلت عليه، فاعذروني، بمجرد ما يكون عند البنك أكاونت رح ارجع ابعت لكم إياه على الواتساب. الشغلة منا بإيد الحقيقة، امبارح بما أنه كان يوم عيد فلم يتسنى يعني الوقت للإخوة القائمين اللي كانوا حيعملونا هذا الموضوع، فإن شاء الله تعالى ممكن غدا والله أعلم، مني متأكدة، بس بكل الأحوال أنا خبرت الجميع أني حأبعتها ارجع على الواتساب لكل يلي تواصلوا معي وأرسلوا لي رسائل عبر الواتساب. الله يبارك فيكم جميعا وإن شاء الله بميزان حسناتكم، وكل اللي شاركوا معنا إن شاء الله بإذن رب العالمين الله بيجزيهم خير الجزاء. إلى هنا نقول للجميع، نترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

0: أكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: كل عام وأنتم بخير.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 28 من مايو أيار لعام 2026. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم وجميع المسلمين في بقاع الأرض كافة بألف خير وصحة وعافية. مع إشراقة شمس العاشر من ذي الحجة تجلت لوحة إيمانية مهيبة رسمها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بقلوب خاشعة وحناجر تصدح بتكبيرات العيد التي ترددت أصداؤها الموحدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وتوافد المصلون بجموع غفيرة إلى المساجد والساحات المفتوحة والملاعب في مشهد استثنائي يجسد البعد الروحي ووحدة الشعائر الإسلامية، متجاوزين اختلافات اللغات والألوان والأعراق. وأقام مئات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في أجواء مفعمة بالروحانية والبهجة في دول امتدت عبر القارات، بدءا من الكثافة والحضور اللافت في إندونيسيا وباكستان، مرورا بالعمق التراثي في إثيوبيا، ووصولا إلى دول البلقان وأوزبكستان وكازاخستان. ولم يقتصر هذا المشهد المهيب على دول العالم الإسلامي فحسب، بل برزت الجاليات المسلمة بوضوح في الغرب، حيث توجه أبناء الجاليات الإسلامية في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا وأوكرانيا واليونان لأداء صلاة العيد. ونظمت هذه الجاليات صفوفها في المراكز الكبرى والحدائق العامة لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى في مشهد يعكس تمسكها بهويتها والتنوع الثقافي في أزيائها التقليدية. وإلى جانب هذه الزوايا الثقافية والتراثية، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة في هذا المشهد العالمي، ففي الوقت الذي تعم فيه الاحتفالات الآمنة تبرز مشاهد التحدي والصمود في الدول التي تعاني من وطأة الحروب والأزمات الممتدة، حيث يصر الأهالي على إقامة صلاة العيد وسط الركام أو داخل مخيمات النزوح في رسالة عاطفية قوية ومحاولة نبيلة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتجاوز قسوة الظروف المعيشية. الخليج العربي. في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده شن غارات على موقع عسكري إيراني، قائلا إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز. وأكدت وسائل إعلام إيرانية يدويا في أصوات انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فتح مضيق هرمز للجميع وسنشرف عليه دون سيطرة أو جهة، وأضاف سنمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزت مستعدون للقيام بعملية عسكرية في حال عدم ضمان حيازة إيران للسلاح النووي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه فرصة للنجاح. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وأضاف أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وحتى اللحظة لم يصدر موقف رسمي إيراني بخصوص إعلان الولايات المتحدة شن غارات جديدة على أهداف إيرانية.
تل أبيب. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين في استهداف بمسيرات انقضاضية، كما شن حزب الله هجمات عديدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطالب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع وعناصر حزب الله. وفي أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك قتلت غارات إسرائيلية 3 أشخاص بينهم عسكري، فيما أصيب آخرون بجروح. وأتى ذلك ضمن موجة تصعيد واسعة شملت 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرق لبنان، ما أسفر عن تدمير عشرات المباني السكنية والمصالح التجارية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء جديدة لسكان صور جنوبي البلاد، وأمرهم بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني استعدادا لقصف ما زعم أنها أهداف تابعة لحزب الله. وكان جيش الاحتلال صنف 4 مساحات واسعة من لبنان واقع جنوب نهر الزهراني، والذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود، على أنها منطقة قتال، منذرا السكان بإخلائها تزامنا مع قصف مكثف لجنوب وشرق لبنان. من جهته أعلن حزب الله أنه شن 37 عملية عسكرية أمس ضد القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان. وذكر موقع الحزب أن مقاتليه استهدفوا القوات والآليات الإسرائيلية في مواقع متعددة، مع التركيز بشكل خاص على بلدتي زوطر الشرقية والعديسة، بالإضافة إلى مواقع قرب الناقورة ودبل ورب 30. وشملت العمليات بحسب البيان اشتباكات قريبة في زوطر الشرقية، واستهداف عدد من دبابات مركبة ومنصة القبة الحديدية، وهجمات بطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية في الجليل. قطاع غزة. ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة إلى 10 شهداء بينهم 4 أطفال وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، حيث ترفع الغارة حصيلة الشهداء منذ صباح الأربعاء إلى 21 شهيدا وفقا لمصادر في مستشفيات غزة. وقال مراسلون إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في عمارة مأهولة بالسكان تحيط بها خيام للنازحين. وأضافوا أن التقديرات تفيد بإصابة الشقة المستهدفة ب3 صواريخ. وقالوا إن الحديث يجري عن مجزرة، حيث إن معظم الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة خطيرة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استهدف مساء الأربعاء عنصرين بارزين في حركة حماس بمدينة غزة، وذلك بعد يوم من اغتيال القيادي في كتائب القسام الشهيد محمد عودة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون في حركة حماس. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس ونائبه. في غضون ذلك قال مراسل لقناة الجزيرة في فلسطين المحتلة إن التقديرات الأولية بحسب تقارير إسرائيلية تشير إلى أن قائد لواء شمال قطاع غزة وقائد لواء مدينة غزة تم استهدافهما خلال اجتماع. بغداد.
شهدت الساحة السياسية العراقية تحولا بارزا إثر إعلان زعيم ما يسمى بالتيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إنهاء الأوامر الحزبية والطائفية ولتشكيلات سرايا السلام والتحاقها بالكامل بأجهزة الدولة. ويأتي هذا القرار متزامنا مع ولادة حكومة علي الزيدي التي وضعت حصر السلاح في مقدمة أولوياتها ووسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد للنأي عن إيران ومحاسبة الفصائل المسلحة، لا سيما بعد اندلاع الحرب مع إيران، وفي ظل تلقي الزيدي دعوة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن لبحث القضايا المشتركة. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي خلال حديثه إن مبادرة الصدر تمثل استجابة طوعية وبراغماتية لدعم تطبيق البرنامج الحكومي للزيدي. ويحمل القرار رسالة مركبة تؤكد الأولى عدم رغبة الصدر الذي ابتعد عن السياسة منذ فوزه عام 2021 في المشاركة بالحكومة الحالية مكرسا انعزال التيار الوطني الشيعي أي التيار الصدري سابقا كقوة سياسية، بينما توجه الرسالة الثانية دعوة لبقية القوى السياسية للحذو حذوة لغرض تعزيز دور المؤسسات. دمشق. لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقا وفقد آخر أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية وسط تحذيرات

الحكومية من الاقتراب من مجرى النهر مع استمرار ارتفاع منسوب مياهه في حدث لم تشهده البلاد منذ عقود. وأفاد الدفاع المدني السوري بأن طفلين توفيا غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الخريطة، بينما توفي طفل ثالث غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الصغير في ريف دير الزور. ولفت إلى فقدان طفل رابع أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه. ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في نهر الفرات وضرورة منع الأطفال من السباحة فيه نظرا لخطورته الشديدة بسبب شدة التيارات المائية بعد ارتفاع منسوب مياه النهر. وجاء التحذير بعد أن شهد منسوب المياه في النهر ارتفاعا واضحا خلال الأيام الماضية، إذ غمرت المياه عددا من المنتزهات على ضفاف نهر الفرات في مدينة دير الزور. وأعلنت السلطات السورية أمس خروج كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي بدير الزور من الخدمة جراء فيضان نهر الفرات، وأوضحت أن الجسرين تعرضا لأضرار جزئية مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث غمرت المياه جزءا من جسر الميادين الترابي في حين انقطع أحد كابلات تثبيت جسر المريعية الحربي الذي يربط بلة المريعية بلة مرات في ريف دير الزور الشرقي جنوب لبنان. أفادت تقارير ميدانية مواكبة لآخر مستجدات الجبهة اللبنانية بأن إسرائيل تنتهج استراتيجية واضحة المعالم تستهدف تطويق مدينة النبطية من الجهة الشرقية عبر محاولات متكررة منذ أكثر من 15 يوما على محور دير سريان باتجاه وادي الليطاني ثم زوطر الشرقية. وتواصل قوات الاحتلال تركيز مجهودها الجوي عبر القصف المتواصل لقرى المحافظة في الوقت الذي يواجه فيه مجهودها البري عقبات تضاريسية جوهرية. وفي هذا السياق سلط الخبير العسكري والاستراتيجي الياس فرحات الضوء على العقبات التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لأهدافها على أرض الواقع، موضحا خلال فقرة التحليل العسكري أن المحور الممتد من دير سريان عبر خلة راج إلى زوطر الشرقية غير صالح لتقدم الآليات المدرعة بسبب انحداره وصعوبة شق الطرق. وأشار فرحات إلى أن حزب الله دمر بمسيرة انقضاضية جرافة عسكرية من طراز D9 قبل يومين، مما يرجح أنها كانت تمهد الطريق لمرور الآليات. ويتمثل الهدف الأساسي الفعلي من هذه التحركات في زوطر الوصول إلى زوطر الشرقية ثم القسم الشرقي من النبطية الذي يشمل كفر تبنيت ويحمر الشقيف وأرنون، وصولا إلى مدينة النبطية ومن ثم تحقيق تطويق عسكري كامل لها. واشنطن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على ما يبدو بمهاجمة سلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عمان أن تحسن التصرف وإلا فإنه سينسفهم، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا تيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لإيران والدول الخليجية بالتحكم بالممر المائي. وقال ترامب لصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض: كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع. وتابع: إنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم، يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على سؤال حول ما إذا كانت زلة لسان لترامب وما إذا كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. وتعد عمان حليفا أساسيا للولايات المتحدة، وقد حاولت أداء وساطة في الحرب في الشرق الأوسط وشنت طهران هجمات ضدها.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية لاحقا مقطع فيديو ونصا لتصريحات ترامب بشأن عمان من دون أي تصحيح أو توضيح. الضفة الغربية المحتلة. تمضي تل أبيب في تحويل أراضي الضفة الغربية إلى دولة للمستوطنين، إذ أطلقت أمس الأربعاء نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة دراماتيكية من شأنها أن ترسخ استيلاءها على أراضي الضفة عبر ضمها تاركة للسلطة الفلسطينية بلا سيادة ولا وظيفة والفلسطينيين بلا حماية قانونية. وقالت محافظة القدس إن العملية التي انطلقت تحت شعار تحديث السجل العقاري الرقمي ليست سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي لصالح المخططات الاستعمارية، ويتيح فتح سجل الأراضي في الضفة الغربية الطابو لجميع اليهود معرفة أسماء الملاك الفلسطينيين للأراضي والتواصل معهم مباشرة أو الضغط عليهم بطرق مختلفة لشرائها، مما يسهل عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات. وكان معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قد أصدر ورقة يشرح فيها الإطار العام للقرارات الإسرائيلية وتأثيراتها السياسية والقانونية، قائلا إن إسرائيل عمليا تبتلع الضفة عبر إعادة هندسة السيطرة عليها، مما يعد ضما فعليا للأراضي المحتلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنتم بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM،
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني. وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بورمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بورمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود، بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام
7: يا يوسف، خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
7: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
6: حول.

0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما يحبه ويرضى، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم إن شاء الله يكون لقاء يتعلق بما الناس مقبلون عليه، ألا وهي عبادة. هذه العبادة من أحب العبادات إلى الله جل جلاله. هذه العبادة تحتاج إلى قلب مشتاق، عبادة الحج. وهذا اللقاء ليس للحجاج فقط، ولكن لكل من يرغب في أن يصل إلى رب البيت، لكل مشتاق يتمنى أن يكتب الله سبحانه وتعالى له يوما من الأيام هذه العبادة، ولكل من رزق هذه العبادة من قبل أن يعيد الله سبحانه وتعالى عليه الكرة حتى يكون مطبقا ويكون أثرا لدعاء الخليل عليه السلام إبراهيم لما دعا ربه دعاء المكلوم وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان يريد الأفئدة، لم يكن يريد الأبدان وفقط، كان يريد أن يأتي إلى هذا المكان أناس سبقتهم قلوبهم وأفئدتهم قبل أن تصل إليه أبدانهم. فمهم جدا أن احنا نبقى مدركين، إن لم يذهب قلبك فقد فاتك أشياء كثيرة جدا، وإن وصل جسدك. والرب جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي يثوبون إليه، كلما ذهبوا إليه وتركوه ما استطاع هذا القلب أن يتحمل هذا الترك وهذا الفراق. ولذلك مكة لا تغادرك وإن غادرتها ببدنك، فكلما زاد إيمانك زاد شوقك لهذا البيت مثابة للناس. دايما تلاقي قلوب المشتاقين تتجه إلى هذا المكان، ولما لا ونحن نتجه إلى هذا المكان كل يوم 5 مرات. كل يوم في الصلاة بتصلي تجاه المكان ده، حتى وإن لم يستوعب عقلك ويستحضر قلبك هذا المشهد، فإن روحك عطشة يوميا إلى أن تتجه إلى هذا المكان، سواء أدركت أم لم تدرك بعقلك هذا المعنى. يعني ما أدركتش أن قلب إن أنت محتاج يوميا تنتبه لهذا المكان، يكفي أن الله أوجب عليك، لأنه هو اللطيف الخبير الذي يعلم ما الذي يصلح تلك المضغة التي في صدرك وهي قلبك. إلا هيصلحها أنها تتجه 5 مرات إلى بيت الرب جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. اليوم إن شاء الله نتكلم معاكم كده ونشارك الحجاج، مش

ان هم يحجوا واحنا ما نحجش، ما تخلونا نشارككم بعض المعاني الإيمانية دي، لعل يكون ده نوع من أنواع المشاركة ونوع من أنواع المنافسة. وسبحان الله، الإنسان بيحتاج النفاسة قبل المنافسة، أن يكون نفيس، نفيس الروح ونفيس القلب قبل أن ينافس ببدنه غيره. هذه الرحلة هي مش انتقال من مكان لمكان، هذه الرحلة قبل أن تكون أفقية هي رحلة عمودية رأسية. الرحلة الأفقية دي ما بتنتقل من مكان لمكان، من بلدك إلى مكة، ومن مكة للمدينة، ومن مكة لعرفة، ومنى ومزدلفة، قاعدة ما تتنقل، وتنقلات أفقية. لكن الحقيقة أن هذه الرحلة هي رحلة رأسية، رحلة إيمانية، اتصال القلب برب البيت، رحلة بتنقلك من الغفلة إلى اليقظة، من الانشغال إلى القرب، من نفسك إلى ربك. فكل خطوة في الحج وكل ما في الحرمين ناطق، هي مش مجرد حركة، هي رسالة، مش مجرد موقف كده وعبور، لا، دي تربية. عشان كده النهاردة هنتكلم من الإحرام إلى الإكرام. تشوف إنك إزاي تكون عبد مكرم، وتعرف قد إيه هذه العبادة جليلة عند الرب جل وعلا. وإن بعض الناس بيظن إن الحج برحلة بتبدأ من الميقات، والحقيقة إن الحج الحقيقي وغاية الحج هي حج القلوب إلى علام الغيوب. إن الحج بيبدأ من قلبك قبل أن يبدأ من خطواتك. سبحان الله. وذلك في يوم من الأيام في ناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين عاوزين يسألون سؤال صلى الله عليه وسلم. فالاثنين دول لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت. لو عاوزين أقول لكم تجين تسألوا عني أقول لكم. فقال: أخبرنا يا رسول الله. طب قل لنا صلى الله عليه وسلم. قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. يا سلام، جاي تسألني انك لما تخرج من بيتك تقصد البيت الحرام، ولذلك الحج هو القصد، يعني انا اقصد رب هذا البيت. شوفوا المعنى، كل الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. ولذلك سئل احد السلف: ما المراد بالحج؟ قال: الحاء حلم الرب، والجيم جرم العبد، والحج هو أن حلم الرب وحكم الرب في جرم الخلق هو المسامحة. يا سلام، رجع كيوم ولدته أمه. فحكم الرب وحلمه في جرم الخلق المسامحة والمعافاة. شوفوا الناس فهم الحج ازاي. واحد تاني يتسأل: ما هي العمرة؟ قال لك: هي عمارة الود، انك رايح تجدد الود كده وتعمره، هي الاعمار لهذه الاعمار. فهذا الرجل رايح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، احنا في القرآن ما عندناش سورة اسمها سورة الشهادة وسورة الحج وسورة الصلاة وسورة الصيام وسورة الزكاة، عندنا سورة الحج. دي عبادة خليك واخد بالك قوي قوي، ولذلك لما بدأها الله هذه السورة ربطها لك بيوم الساعة، إن زلزلة الساعة. ولما تكلم الرب جل وعلا في آيات الحج في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى الحشر: تحشرون، كانت آخر كلمة في آيات الحج، عشان يربط لك إن الحج ده هو قصد رب البيت بما يشرفك غدا يوم الحشر. خلي بالكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انت جيت عشان تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت العتيق، البيت الحرام، وما لك فيه. انت جيت تسألني من ساعة ما تخرج من بيتك انا ليا ايه يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له العبادة دي بتبدأ تتحاسب ازاي، من اول ما تطلع مش من اول ما توصل، من ساعة ما بدأت تفتح أوضتك عشان تخرج، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة.
كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم عشان ايه؟ يقول لهم انتوا جايين تسالوني عن الاجور صح؟ يا الله على الكلام النفيس. طبعا هذا اللقاء وربما يكونوا لقائين، يعني اللقائين دول هم فهرس لما هو مفصل في سلاسل اخرى. فانتوا اللي منكم بقى عاوز، لان انا مش هتكلم في الاجور كتير، مش هتكلم في تفاصيل كتير قوي، لكن هو كده من باب اللهم انعشنا كاننا بنراجع كده بسرعه على معاني معينه ايمانيه، نستثمر هذا الموسم وهذه الاوقات في التذكير لعل الله ينفعنا. فمن اراد ان يتوسع فيرجع بقى لشرح كتاب رحيق البيت العتيق. فيقول السائل لما النبي قال له كده، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق عن هذا جئت اسالك. يا الله، عن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يا سلام على الجمال. إيه يا جماعة، إيه الروعة دي، إيه الجمال ده. يا الله، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. شوفوا، أو أنت خارج من بيتك تأم البيت الحرام، تاخد على طول لا تضع ناقتك خفا. رجلك دي الدب، أنت راكب الدب ده، الجمل بتاعك ما يحطش خطوة إلا ما تاخد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره لما يسأل عن هذا فيتقال له طيب الدواب دلوقتي أنا ركب السيارة، فيقيس فيقول لك مع كل لفة الإطار كوتش السيارة ده، مع كل لفة إطار دي خطوة، كل خطوة بالسيارة. شو بقى كل ده تاخد أجر أجر أجر. إيه هو الأجر؟ يتكتب لك حسنة ويمحى عنك خطيئة، حسنة خطيئة، حسنة خطيئة. يا الله، انت هو انت عبدت ربنا لسه؟ لسه مش حصل اي حاجة. ليه؟ لان هذه العبادة عبادة الى، يا جماعة الخير، ده اللي رايح يزور شخصية كبيرة ايه بتقال عليه ده دون زوار في اي بي، دون ضيوف في اي بي، من ساعة ما يطلع يقول له محمد بيه هبعت لك عربية تاخدك، يتصل بيه يقول له محمد بيه السيارة السواق تحت، فيبدا يتعامل معاه ان هو محمد بيه. واخد بالكم ليه؟ لانه هيبقى في اي بي، فبيمشي في مسار مختلف ويروح الطيران يقعد في مكان مختلف ويقابل ناس مختلفه ويمشي في مكان مختلف وفي كل تفاصيل حياته مختلفه، ويجي يقطع تذكره لازم تبقى تذكره رجال اعمال مختلفه وهكذا. ليه؟ لانه زائر مختلف، وفد الرحمن. ويا جماعه مش احنا اللي اخترناه، مش احنا اللي بنختار وفد الرحمن. الله يكرمكم التوفيق من فوق مش من تحت. فبلاش تتعامل بنفسية المفترض فلان ده ما كانش يحج، يعني كأنك بتقول يا رب هو ده طلع ليه، هو انت اخترته ليه. لا يسأل عما يفعل، مش دعوة يا جماعة، كان في القلوب خبايا نحن لا نعلم. خلاص، ومن المقبول ومن المحروم برضو من لا نعلم، مش بتاعتنا. فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به. وشوف كتب الله دي، الله الذي يكتب لك، إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف، ولذلك يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لما تشوف الحجاج دلوقتي وبيحضروا دورة وبيسمعوا وتشوفهم هم بيضبطوا الشنط هم بيستلموا، هي حاجة واحدة تقولها بس، تقول ايه؟ هنالك دعا زكريا، هنالك دعا زكريا، تقول له يا رب اللي يسرت الدول، انا عبدك انا امتك، يسر لي يا رب. بلاش بقى فكرتي هو ده كمان طالع، والله ما يستحقهاش، لعل الكلام ده اللي يأخرك ويخليك متروحش خالص. طول ما انت مشغول بحسد الناس والحكم على الناس، وفلان ده بيروح كل سنة، وفلان ده مش عارف ايه، فلان ده راح ازاي وجاب الفلوس دي منين ومش عارف ايه، لعل هذا العفن الذي في الصدور يمنعك من
السفر مع هذا الوفد المبرور.

نسأل رب جل وعلا ينزل النزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا يباهي بهؤلاء وانت لا تباهي بهم، مشغول بحسدهم والحكم عليهم ودرح ازاي وداجي منين يا عم الله يكرمك خليك هناك. فيقول رب جل وعلا هو يباهي بهؤلاء: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. يا سلام يا سلام لما القرآن في سورة الحج يذكر حال هؤلاء ويقول على كل ضامر. يا الله، إن رب العالمين بيصف الحجاج مش بيصفهم هم بس، ده بيصف الإرهاق بتاع الدابة والجمل والحصان اللي هم راكبين عليه، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فما بالك بمن صدق مع الله وكان حجه مبرور بمال حلال وقصد الرب جل وعلا واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، بص كده على عدد الرمل الموجود في الشوارع وموجود في الصحراء وموجود في كل في بلدك، كم حباية رمل موجودة في الصحراء، كم حباية رمل موجودة. لو الذنوب كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. لما هتتقابلوا يوم القيامة وتشوف أثر الحج عليك وتدرك قد إيه كان سبب في تصفير العداد بتاع السيئات، هتعرف كويس أوي إن كل جنيه وكل 100,000 جنيه وكل 1,000,000 جنيه وكل كذا اتصرف ده كان فاني لكن نفعك في الباقي. فلو كانت ذنوبك كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. يا الله على لغفرتها دي، ده يوم عرفة محتاج العنوان ده بس، لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم له. أهو اللي انت مستصغره ده وعلى ما تتري عليه وتقول راح ازاي، هيجي في يوم من الايام تتمنى ان مثله يشفع لك. ولمن شفعتم له. خلاص مش عارف انا الجماعة الاندونيسيين دول ولا مش عارف الجماعة الاسيويين دول ولا جماعة الافارقة دول ولا جماعة مش عارف مين ولا جماعة القرويين دول ولا مش عارف ايه، حق بيحجز ليه يا عم؟ والله دول لعلهم ولمن شفعتم. سبحان الله. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبير من الموبقات. طبعا الكلام ده نفسي أعلق عليه بس ما في، يعني أنا لسه عاوزين نتكلم في حج القلوب، الحاجات دي كلها إن شاء الله مفصلة في أكثر من سلسلة، سلسلة رحيق البيت العتيق وسلسلة كأنك مع، فالسلسلة دي إن شاء الله ممكن تراجعوها أو تقرأوا في كتاب الرحيق إن شاء الله تلاقوا في الكلام ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفير كبيرة من الموبقات مع كل حصى، كل رمية ترميها. ايه عم وانت مشغول بقى وتشد والدنيا، عم انت رايح للرحمة سيبك من الزحمة. واما نحرك فمدخور لك عند ربك، فمدخور لك عند ربك. واما يعني النحر، لا لا ده النحر ده هنقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، يكفي انك عينه هناك. تعرفين دلوقتي تقول لك أصلا أمي ماتت وسبت ذهب عندي، قالت لي دينيت يا بنت الحلال دي تحتفظ بيه، أبويا لما مات سب عندي 100,000 جنيه ولا 5,000 دولار، قال لي مدخور لك. فأنت لما تموت إيه اللي مدخور لك؟ وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاخك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. وشعرك قاعد عمال يهفف كده عليك وتقول الله ده طويل وجميل وبتاع وانا لسه بقى هحلقه، طب انا لو حلقته هربيه ازاي وهياخد وقت عشان يطلع؟ يا عم طلع ولا ما طلعش ما تشغلش بالك، فكل شعر حلقتها حسنه وتمحى عنك بها خطيئه. ده انت لو اتعرض عليك دلوقتي ذنوبك اللي الملائكه كتبتها تتشال ونحلالك شعرك، ده انت هتقولهم تحلقوا لي راسي مش شعري، طالما ذنوبي هتتشال. فلك

بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك رميت وحلقت رايح البيت، إيه اللي يحصل بقى؟ فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام على الطواف الخفيف ده، اسمه الطواف الطاير. ليه محمول؟ كانت ذنوبك إيه؟ ضغط عليك، صرت أنت إيه؟ بدل ما كنت حامل الذنوب صرت محمولا بلا عيوب، رحت في حتة تانية خالص. خلاص طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام، موج بحار رايح جاي كده بانسيابية عالية جدا. وبعدين بقى يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الموضوع كل اللي فات انتهى، قفلنا خلاص، اشتغل بقى عشان اللي فات انتهى. تخيل بقى ان اول شغل ليك ده انا رايح منى. ايه يا عم الجمال ده، انت رايح للمنى مش رايح لمجرد منى. شوفوا سبحان الله، عرفنا بقى ان الحج ده يا جماعة، ان الحج وهو خارج من بيته انت بتخرج من، مش من البيت، انت بتخرج من شيء الى شيء، تخرج من دنياك الى اخراك. لما بتقفل باب بيتك خلفك انت ما قفلتش باب عادي، بل انت بتتدرب على الخروج الاخير. هي رحلة انتقالية، رحلة انتقالية. الاحرام ده هنشوفه دلوقتي مش مجرد لباس، ده لباس داخلي للتقوى ولمعاني نادر ان ترزق اياها. فاحنا النهارده مش عايزين نقول تحج ازاي، لانه بصوا يا جماعه احج ازاي وهبقى متمتع ولا قارن، الموضوع ده بسيط جدا سهل تتعلمه، بس تكتب كده على النت هتلاقي بدل محاضره 1000 محاضره، وكده كده كل الحجاج اللي معاك هيتشرح لهم. فالموضوع سهل جدا، الموضوع حج الابدان سهل، المشكله كلها ان قلبك يحج وروحك تحج وتعرف ليه انت طالع تحج، عشان تعرف انك هترجع وقد تغير فيك شيء، بس مش في جدولك، لا في قلبك. تعرف كويس قوي انك ذاهب الى الله جل جلاله. سبحان الله، اليوم في صلاة الفجر كنت أقرأ ما أقسم بهذا البلد. طب هذه الصورة جت بعد صورة ماذا؟ أتت بعد صورة الفجر صح؟ وأواخر الفجر يقول الرب جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. يا فكأن قلبك عايش مع الجنة، واخدين بالكم، عايش مع الجنة وسرحان مع الجنة وبتاع والكلام ده كله صح. طب يا رب ايه الجنة الجميلة دي؟ قال لك بس انا سايب لك جنة في الارض لا اقسم بهذا البلد. فتروح الصورة دي تيجي تقراها فتعيش جنة الدنيا بقى خلاص. فاتصالك بهذه القبلة ولمن كان سبب فيها وأنت حل بهذا البلد، وأنك تكون فاهم الحياة كويس قوي، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنك لازم يكون كبدك كبد أخروي عشان تستمتع، هو ده الجنة، هي دي الجنة اللي توديك وتكون من أصحاب الميمنة. المعنى ده مهم جدا يا أولي الألباب. فعشان كده إحنا عاوزين نعيش اليوم، مش هقول بقى ننافس الحجاج، لكن عاوزين نعيش مع الحجات. انا ما بقرأش من كتاب، لكن ممكن اكون بعلق على افكار قيلت في كتاب رحلة البيت العتيق. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن رحلة وفد الله سبحانه وتعالى، اللي كعب كان يقول الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم خلاص دعوا فاجيبوا. يا سلام، الله يقول وطهر بيتي للطائفين، لما أضاف البيت إلى نفسه وطهر بيتي تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم. خلاص ما ده بيت حبيبي، بيت حبيبي، عشان كده حبيبي ابن أبي ثابت
كان بيقول يعني كان يقال ائت الله في بيته فإنه لم يؤت مثله في بيته ولا أحد أعرف بالحق من الله. وعندنا ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي يقول وأما الحج يا سلام عليك يا ابن القيم فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. الحنفاء ليه جاب كلمة الحنفاء؟ عشان يربطهم بالحنيف الخليل سبحان الله. لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة الحنيفية. عشان كده يا جماعة إن شاء الله يكون لنا سلسلة ربما أبدأ فيها الخميس بعد القادم وهي ملة أبيكم إبراهيم. ليه ملة أبيكم إبراهيم؟ لأن الحجاج هم حراس الإيه؟ هم الناس المذكرين بملة إبراهيم، فكأنهم رايحين يجددوا حراسة لملة وهم رايحين ينعشوا ملة أبينا إبراهيم. ونشوف إن شاء الله أو يسر الله لنا نتكلم في بعض اللي الأمور دي في هذه السلسلة. فيقول ابن القيم وهي خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. إذا يقول لك أن العبادة دي سر قول العبد لا إله إلا الله، لأن هذه العبادة فإنها مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة. يقول وهي استزارة المحبوب لأحبابه. يا بصوا في كلام يا جماعة يتقال وما نشرحوش، سيبوا كده زي العطر كده بخوا. ويجي واحد يقول لك لو سمحت هو العطر ده هو اسمه ايه؟ ما تقولش، سيبوا كده. بص الله يكرمك سيبنا شمه، سيبنا استمتع بالشم. اسمه ايه بقى وجايبه منين وغالي ولا رخيص؟ الله يعزك سيبنا نستمتع بالشم وبعدين نبقى نسأل الأسئلة. وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك. يا سلام على لبيك، أنا حاضر بين يديك، لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. يا واحد بينادي عليك فأنت بتقول له إيه؟ حاضر جاي. حاضر جاي دي اللي هي لبيك لبيك. أخذين بالكم زوجة أبو ذر لما كان بيناديها يقولها يا فلانة تقول له لبيك يا سيدي، حاضر جاية. واخدين بالكم؟ يا سلام عم لبيك يا سيدي دي تكون منتشرة في البيوت. مش شرط كلمة لبيك يا سيدي بس تبقى حالة كل أنسة في بيتها لبيك، المهم تلاقي سيد تقول له لبيك. فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا يقول ابن القيم كان للتلبية موقع عند الله، لها مكان عند ربنا، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. الحج ده يا جماعة أنك بتغسل نفسك بأنفس ما في نفسك، عشان كده الحج ده انت بتطلع فيه النفيس، حاجات النفيسه. في واحد اسمه علي بن الموفق، سبحان الله اسم على مسمى يعني. يقول جلست يوما في الحرم بمكه وقد حججت 60 حجه. يا سلام، حج 60 مره. فقلت في نفسي الى متى اتردد في هذه القفار؟ ثم غلبتني عيني فنمت واذا قائل يقول يا ابن الموفق هل تدعو الى بيتك الا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ثم يقول فقال لي دعوت إلى زيارة أهل ودي ولم أطلب بها أحد سواهم، فجاءوني إلى بيتي كراما فأهلم بالكرام ومن دعاهم، فأهلم بالكرام ومن دعاهم. وهيب بن الورد، وبعدين بعد ما نقرأ الكلام اللي يعني أجمل من الورد ده نبدأ ندخل بقى في العمق. يقول كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول يا أبا أمية ما بلغك عمن طاف بهذا البيت سبعة ما له من الأجر. بيقولهم إنه كتير دايما يجي حد يسألني اللي بيطوف بالبيت ده ليه إيه؟ فأقول يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر. بيقول المفترض تسألوني
هيشكر ربنا ازاي؟ شوفوا الجمال، كأنه بيقول لهم يا جماعة صعب اتكلم في اللي انتوا بتقولوا ايه ده، صعب. يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر في طواف هذا السبع ورزقه إياه حينما حرم غيره. يا الله يا الله، سبحان الله. أبو بكر الصديق يا جماعة ما سبق الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. فإحنا عاوزينكم كده برضو، يبقى في أشياء كده تكون في قلوبكم كده. تعالوا كده نتكلم النهاردة، أنا حاج، سواء حاج حقيقة ببدني وجسدي وقلبي، ولا أنا أتمنى أن أكون حاجا. فعاوزين يا جماعة اللي ما يحجش بجسمه يحج بقلبه. واحد خارج من البيت، خارج من بيته ورايح يحج، خلاص، ايه اول حاجة بيستحضرها؟ انتوا عارفين ان احنا عما الانسان بيخرج من ايه، من بيته بيبقى فيه اذكار كده معينة، صح؟ وفي زاد لازم الانسان يبقى معاه، زي ما معاه زاد جسدي لازم يكون معاه زاد الروح، زاد القلب. فاول حاجة بيستودع اهله ايه، ويسلم عليهم ويقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شوفوا يا جماعه الكلام بتاع كلام المسلمين جميل ازاي. شوفوا الاسلام بيعلمنا ايه، اسلام جميل. يقول لك انت خارج، استودع عيالك، يعني استودع الله، يعني انا استودعكم الله، انا سدتكم، تركتكم عند ربي وديعة، والرب لا يضيع اهله. ايه الدليل؟ انت رايح تاخد الدليل وتعيش مع الدليل كله، وتعيش قصة من قصص بتحيي في قلبك لا يضيع أهله. هاجر والقصة بتاعت أم إسماعيل اللي حكيناها، استودعكم الله الذي لا تضيع وداع. وهم يقولوا لك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يا سلام على الجمال. تخيل كده أن عيالك يقول لك يا أبي، وإحنا برضو نستودع ربنا دينك، أهم حاجة الدين يا أبي، حضرتك رايح وغبت شوية في الآخر انت حضرتك هترجع لنا، أو ما رجعتش، أهم حاجة دينك يا أبي يكون سليم، ما تعصيش ربنا يا أبي، ما تعصيش ربنا يا أمي، حافظي على دينك. شوفوا يا جماعة الكلام الجميل، شوفوا المسلمين، شوفوا الإسلام بيعلمنا إيه، نستودع الله. وده يا جماعة في كل سفر، مش شرط سفر الحج بس، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. شوف العيال لما الأولاد في البيت وزوجتك وأمك وإخواتك لما يعيشوا المعاني دي ويقولوا لك الكلام ده في السفر، مش سلم على أبي يروح مسلم كده خلاص، علموهم يقولوا اللفظ ده، خلاص يقولوا يا أبي نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي رواية تانية يقولوا له زودك الله بالتقوى. يا سلام، شوف بالله عليك عم يكون رايح مشوار ويقول زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يا جماعة انتوا لو قلتوا الكلام ده انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا، انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا. عشان كده كان واحد اسمه بوهيم كان رايح يحج، فلو ما يبكي فقالوا بقى ده شكله افتكر العيال وكده، فلعله ذكر عياله، قال يا أخي ما هو ذاك وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. لما استحضر باي المعاني ديت، استودع الله دينك وأمانتك والكلام ده كله. وشوفوا بقى أول ما بيجي يركب الطائرة وبتاع والكلام ده كله، يركب الدابة، فبيقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا الدعاء ده أنا أظن شرحته بس مش فاكر في لقاء اسمه إيه يعني. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استحضر الآخرة قبل استحضر السفر. شاهد بقى في الجملة اللي جاية دي، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يعني أنت طالع تعمل إيه؟ أخد بر وتقوى. وإيه كمان؟ هو البر والتقوى، هو من العمل ما ترضى، سلسلة وأتم والأخوات بيقولوا يعني. فشوف بيقولوا لهم إيه؟ وإن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إحنا أهم حاجة عاوزين اللي يرضيك يا رب عننا، إحنا عاوزين اللي يرضيك يا رب
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يا سلام بقى، وكل عما ترتفع يقول الله أكبر الله أكبر، استشعر علو ربنا سبحانه وتعالى، وكلما نزل إلى أسفل يقول سبحان الله سبحان الله، استحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. خرجنا بقى، خروجي من البيت أول حاجة تستحضرها إيه؟ تستحضر هذه الأدعية، تستحضر فراق الأهل، إنك استودعتهم خلاص. بس استودعتهم لمين؟ الصاحب في السفر. وأنت خارج من بيتك بتستحضر مين؟ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. عملت الأشعة عيالك كده كده، ده في سفر أكبر من كده أنت هتسيبهم وتمشي. يا شيخ بس عندي 2 رضع، واحد قصدي رضيع، ولد عنده 3 سنين. يا شيخ مين ليهم؟ مين ليهم؟ أو أنت كنت فاكرة اللي أنت اللي ليهم؟ والله أنت مسكينة. هو مين اللي ليك أنت أصلا؟ أو أنت فاكرة يعني إحنا أحيانا بننسى بسبب كثرة الإيه؟ الألف، فبننسى ألف المعاني، المعاني اللي تنعشك. يعني إحنا وجودنا يا جماعة إعجاز ولا مش إعجاز؟ ما في 2 متجوزين وما بيخلفوش، مش معنى أبوك وأمك لما اتجوزوا أنت جيت، وجودك معجزة صح؟ ايه نطفة وتتحرك وتنتقل الانتقالات لغاية ما انت هتيجي كده وبعدين تكسى ما كسيت يعني. طب سيدنا عيسى يجي من ام وبدون اب، دي معجزة صح؟ هي مش معجزة، هي نفس معجزتك على فكرة، بس الفرق انك ايه، انت ألفت العالم المادي، انت معجزة وهو معجزة، هو معجزته اشد شوية عشان ما فيش اب، بس انت معجزة برضه، بس عشان ايه من ده كتير، زي ما الشمس كل يوم بتطلع، هي معجزة كل يوم، كل يوم في معجزة انت بتشوفها، السماء تصحى من النوم تلاقيها فوقك، دي معجزة، بس دي نعم بقيت انت تألفها. فانت بقيت بتألف ان الكبير لا بيعرف يجيب رزقه، طب والصغير ما بيعرفش، عشان انت افتكرت ان الكبير هو اللي بيجيب الرزق، الكبير مرزوق والصغير مرزوق، فما تشغلش بالك بالموضوع ده. الصاحب وفي النوم تاخد بالأسباب وخلاص، الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فبتستحضر المعاني دي، من المعاني اللي بتستحضرها احنا كل ده جماعة تحت بند الخروج من البيت، لسه لسه لسه الوصول للميقات والحاجات دي كلها لسه لسه الخروج من البيت، بتستحضر لوعة الفراق يا جماعة، وانت متألم بالفراق ده بتستحضره صح، بس ايه اللي يخففه عنك؟ انك بتستشعر لذة التوحيد في الحقيقة. ليه؟ لأنك في الحقيقة ما تركت شيئا، بتعامل ربنا كده، يا رب كل ما سواك ليس بشيء. أنا تركت إيه؟ أنا فارقت إيه؟ كل شيء فقدته فهو فيه عوض، ولكن أنا لو فقدت ربنا لا عوض لشيء، خلاص إذا فقدت الله ماذا وجدت؟ وإذا ضاع مني كل شيء ووجدت ربي فماذا فقدت؟ فقدتش حاجة، واخدين بالكم؟ وبعدين بقى تيجي تتحرك كده وتركب العربية، وبعدين تركب الطيارة، وبعد ما بتشحن الشنطة وتشوف الشنطة وانت بتقفلها تقول له يا رب انا جهزت زادي، فأعني على زاد قلبي يا رب، بقى زاد القلب يا رب، خلاص زاد القلب. تبدأ بقى تشوف نفسك بقى اخباره ايه زاد القلب ده، ماشي، وتبدأ بقى سبحان الله. وعك التاني يا جماعة، اللي بيسافر بقلبه بيسبق كل اللي سافر بجسمه، ماشي، كل اللي سافر بجسمه، وتبدأ تقول تجردت إليك وأخذت عليك. يا سلام على الكلام الممتع إنك تعيشه ده، ولا تلتفت بقى، لا تلتفت، لأنما كلما كثر الالتفات عظم الفوات، عظم الفوات. تلتفت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه جل جلاله لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. خلاص بقى انا رايح لربنا، مش كل شويه قدامك تلتفت يمين وشمال واللي حصل وبتاع، وتلتفت بقلبك وتلتفت للدنيا وتلتفت مش عارف ايه. يا عم انت رايح لمن يغنيك عن كل ما تركت، ولذلك سبحان الله تجد الشوق جوه قلبك
عالي قوي، فكيف أسكت عن ذكرك والشوق إليك أخرجني إلى حج بيتك. عشان كده ابن

مليكة بيقول أنا خرجت مع ابن عباس من المدينة المكة ومن مكة المدينة، فكان على طول بيقوم الليل، يقوم نصف الليل. ليه؟ مشغول في جو تاني خالص. وزيك إبراهيم النخعي بيقول كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن. ليه؟ جمال يا جماعة، عايشين الجمال كله، وإيه واخدين بالكم؟ وخلي بالكم الشيطان بيحاول يفسد الركب، أول ما الناس تتحرك بيحاول يفسده. سبحان الله. قال مجاهد ما من رفقة تخرج إلى مكة، ناس طلع وفد كده خمسة ستة طالعين يحجوا مع بعض، راكبين باص مع بعض، راكبين الطيارة مع بعض، ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. برضو مجهز لهم ترتيبات، تحريش هنا والتكييف يا حاجة مش عارف ايه، ومين اللي بتاع، ومين اللي ساب الحمام مفتوح والمية بتنقط ومش عارف ايه، وانا عاوز اركب جنب الشباك، وسابوني عند الاخر كرسي في العربية ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفين جوازي والتأشيرة بتاعتي ضاعت، ومين مش عارف راح فين وجي منين، وشبشب الحاجة زينب فين يا جماعة، ويا جماعة الشمسية بتاعتي استنوا وبتاع ايه القصة دي كلها يا جماعة. ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. ليه؟ هو أنت فاكر أنك هتاخد كل الخير ده يبقى معروض عليك والشيطان يسقف لك؟ لا طبعا. واخدين بالكم؟ لا. ولذلك لازم تبقى بتشغل نفسك بأعمال. هم شوفوا هم هنا كانوا شغلين نفسهم اللي بيختم القرآن واللي بيقيم الليل. ولذلك سئل النبي ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وطيب الكلام. كلام حلو كده شهد، خلاص درب نفسك على الكلام الشهد واطعام الطعام على طول، قاعد شغال يطعم ده ويجيب لي ده سندوتش ويجيب لي ده مية ويجيب لي ده كذا ويجيب لي ده كذا، مشغول بفكرة تانية. مجاهد بيقول صاحبته ابن عمر وانا اريد ان اخدمه فكان يخدمني. هو اللي ده مجاهد ده تلميذ تلميذه يعني، او مع ذلك يقولك لا انا انا انا, أنا خدامة. ليه؟ إنه هو كانش بيخدمهم يا جماعة، هو كانش بيخدمهم، هو كان بيخدم ضيوف الرحمن. يا جماعة والله العظيم انت لو عرفت يعني، لو راكب جنبك واحد في الطيارة او انت عرفت عليه كده قال لك انا رامي بيه، ازاي حضرتك وحضرتك شغل فين، انا مساعد وزير كذا، بتلاقي نفسك كده اتعدلت، كنت قاعد كده بتلاقي ظهرك اتفرد كده، ولك لا انا بس يعني انا طالع الحج تبع مش عارف ايه ورايح منزل يعني واخد رخصة كده ودعوة من الملك نفسه، ملك السعودية هو اللي بعت لي، أمير هو اللي بعت لي، فتلاقيك برضو تعدلت أكتر وأكتر. ليه؟ أصل ده ضيف خاص، ده وراجل راكب مهم، ده VIP صح، بتتعامل معه متعاملة خاصة قوي. يا قلبك يا أخي والله، والله كل اللي في الطيارة ده ورايحين يحجوا دول المفترض تتعامل معهم بالطريقة دي، ما تفرقش بين أي حد. ليه؟ لأنه كلهم ضيف الرحمن، دول وفد الله، تتعامل معهم هم دول وفد ربنا وفد الرحمن. ولذلك سبحان الله في أحد إخواننا عنده سيارة، السيارة دي سيبها وقف في موسم الحج. إزاي؟ أي حد يعرف أنه حد يقول لي السواق بتاعه خده وصله، ويقول لكل زمايله أي حد فيكم رايح حاج إياك أنت وهو تروح، أنا اللي بوصلك خلاص عربيتي توصل. ليه يا عم؟ لا ده وفد ربنا يا جماعه، انا اللي بوصلهم، انا اللي بوصلهم، هو اللي يجيبهم. ليه؟ دي ناس بقى يا جماعه مشغوله تعمل حاجه، واخدين بالكم؟ يقول يا جماعه اللي رايح، وعلى طول اي حد يعرفه رايح يحج احرامك عندي، وما بيتكلمش كتير، انت بتتفاجئ كده يرن عليك انت موجود في البيت نزل لي ليه حد بس ينزل يستلم احرام، ايه ده معلش احرام كده حاجه بسيطه كده ايه ربنا يكرمك بيها وبتاع الشخصيات دي يا جماعة ناس مشغولة بوفد ربنا، هو مش شايفك انك رجعت حج، هو مش شايفك، مش شايفك كشخص، هو شايف وفد الرحمن، واخد بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا انك تكوني حاضر. فكيف اسكن عن ذكرك والشوق اخرجني؟ برضو من ضمن الحاجات انك تكون متواضع بقى، اول ما تخرج من بيتك تكوني متواضع جدا، عندك خلق عاري قوي. سيدنا عبد الله بن عمر شايف واحد رايح حج فلقى رجلا على بعير على رحن رث، يعني راكب بعير كده يعني غلبان، رجل طيب، فقال لعله هذا، والله لعل

اللي يعدي وربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول، وهو ده بقى اللي ياخد اللي الدنيا كلها. شوف لعله هذا، شوف النفسية عايشة ازاي، لعله هذا. مش يقول لك ايه، طب الراجل ده طلع ازاي وجاب فلوس منين ومين اللي اداله ومين اللي طلعه، ده تلاقيه طالع كده. ده يا عم لعله هذا، الله يعزك، عيشوا كده يا جماعة، كل الحجاج يعيشوا كده، لعله هذا. ماشي، كل واحد غلبان كده تشوفه تقول لعله هذا، وتستحضر من اول ما خرجت من البيت. خلي بالكوا كل دي معاني من اول ما خرجت من البيت، احنا لسه ما وصلناش للميقات. لا ده الوصول للميقات ده حاجه تانية خالص، خلي بالكم لسه. سبحان الله، تبدا تستحضر دعوتني فاجبتك، يا رب انا تركت مالي، تركت ولادي، كان عندي جزء من المال النهارده الحج، ما فيش حج اقل من 300,000 تقريبا، يعني 300-400,000. فانا يا رب طلعت تركت مالي، تركت ولدي، تركت كذا وانخلعت وتجرت، كل ده ليه؟ عشان يا رب انت دعوتني وقلت ألا فحج، خلاص انا جاي يا رب. 5 أعوام ان عبدا صححت له في جسده. والله سبحانه وتعالى بيقول كده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ان عبدا صححت له في جسده، عنده في جسمه جسم صحيح، وعنده المال يفد عليه 5 أعوام لا يفد الي لمحروم. يا ربي انت محروم ليه بقى؟ ليه؟ لان يا جماعة الخير دعوتك فاجبت دي مهمة او انك تستحضرها. ان سيدنا ابراهيم لما دعا الناس اللي بتروح تحج دي ترجمة الدعوة، ايوة سمعنا وجايين، ايوة سمعنا وجايين. ولذلك كل اللي يشغلك في الوقت ده انك تشكر ربك، شكرا يا رب انك شرحت صدري، شكرا يا رب إن يسرت لي هذا الأمر، شرحت صدري للحج، يسرت لي سبيلا، جعلتني من وفدك الكرام، حملتني إلى بيتك الحرام. كم من الناس يتمنى الحج ولا يجد سبيلا، كم من الناس يجمع أموال طيلة عمره عشان يحج مرة واحدة في حياته. سبحان الله، اللهم لك الحمد، كل ده يكون شغلك، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك وينعمك. طيب، فده الخروج من البيت، خرجنا من البيت والمعاني ديت كلها بقى ايه دخلت جوه قلبي. ابدأ الوصول الى الميقات، وصلنا الى الميقات، ايه المعاني اللي يكون في قلبنا؟ اول معنى تستحضره لما تصل الى الميقات، تدرك تماما ان دي نقطة تحول، هتحولك من العادات الى العبادات. انت كنت بقى عندك عادات معينة بتعملها وبتاع، لا ده الوقت بقى تنتقل، الزمن هو هو بس العبد مش هو هو، العبد خلاص هيبدأ يروح في حتة تانية خالص، هيبدأ يدخل في حتة فجع الأفئدة، هيبدأ يشعر ان القلوب بدأت تهوي الى هذا البيت عن شوق ومحبة. يا سلام، يبدأ يا رب بقى هنا في حدود، وصلت هنا بقى في حدود، ما عادش في حرية تعمل لنفسك فيه، طريقة لبسك، طريقة حياتك، التعطير، كل الحاجات دي كلها، لا خلاص بقى. وتبدأ تدرك ان في الوقت ده ان الناس هتبدأ تلبي، وتبدأ تعزم النية، وتبدأ تشوف بقى الاف من الناس يدعون واللي بيبكي، يا ترى ايهم اقرب. تبدأ تستحضر بقى، طولهم درجات عند الله، فمين الأول ومين الثاني، ويا ترى أنا هكون من الأوائل ولا أنا في ترتيب عند ربنا إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. تبدأ بقى تستحضر بقى، يا رب أنت المقدم وأنت المؤخر، قدمني يا رب، قدمني يا رب، كن عبد الأول بقى، تكون أول واحد في التربية، التلبية، في استحضار معاني التلبية، وأول واحد في الاستحضار، وكأنك بتقول الشعار، شعار الكليم، وعجلت إليك ربي لترضى، يا رب ارضى يا رب. وهنا بقى هتخلع طبعا بقى ايه لبسك بقى ومش عارف ايه، فتستحضر روح الجندية والاتباع، انت عبد وهو رب، وتبقى عندك تستحضر السمع والطاعة، يا سلام سمع وطاعة، استسلام، وتبدأ بقى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر وأكتر. طيب ليه أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بحبه وكل حاجة، بس إيه هنا الحب؟ هو مين يا جماعة اللي وضع المواقيت؟ مين قال
أن لأهل المدينة ذا الحليفة أو لأهل الشام الجحفة أو لأهل نجد قرن المنازل؟ مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب على فكرة في الوقت ده كانش مصر أسلمت والشام أسلموا صح؟ كانش لسه الناس أسلموا، لكن كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البقاع سيأتي منها المسلمون، هيسلموا ويجوا، فكأنه كان يشير علينا من بعيد، من البلاد دي هيجي ناس. يا كان يشتاق أن يخرج من البلاد دي أماكن، فيوقت لهم صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فتبدأ أنت تتعامل معها. بيقولك وصلنا الميقات، يا هنا قلبك لازم يختلف، زي ما صورتك الظاهرة هتختلف، خلاص زي ما صورتك الظاهرة هتختلف قلبك برضو يختلف، تعيش المعاني دي خلاص. وبتبدأ بقى ايه برضو في الميقات في اغتسال، انت ممكن بقى تغتسل بقى من بيتك والكلام ده كله، بس انا اقصد ايه في كل مرحلة تستحضر ايه ليه بتغتسل. القدوم عظيم يا جماعة، فالبداية لازم تكون عظيمة، زائد ده غسل اقتداء خلاص واهتداء، اقتداء واهتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اللي قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ده أدب جميل قوي. عشان كده الحج المبرور لازم يبقى فيه إخلاص، ما الحلال اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق مع الدين مع الناس، هو ده الحج المبرور وخلص. بس بقى مين اللي يجيبه؟ فوانت انت بتغتسل بتقول يا رب انا مهتم دلوقتي بالجسد، لعلك يا رب تغسل روحي وتغسل باطني، تغسل روحي وتغسل باطني يا رب. وتبدأ بقى تفكر فين في الاغتسال، انك تبدأ تدرك يا رب انا بمسح غبار والأتربة والعرق من على جسدي، يا رب امسح غبار الدنيا عني، امسح غبار الدنيا عني يا رب. طبعا انا عارف ان في دلوقتي الشيطان ممكن يشوش على البعض، نيجي نتكلم مثلا عن فضل الصيام، نتكلم عن الحج والناس اللي بتحج هتاخد اجور ايه وكده، عن الشهاده في سبيل الله، عن الصلاه واجر الصلاه، تلاقي في واحد يقول طب والمنافق ما هو بيصلي برضه، وهل المنافق هياخد اجور؟ تحس ان يعني نفسيه كده ايه مش عاوز يشم العطر، هو مصمم خلاص يقول ان في الخمس خمسات. المهم الاغتسال ده الواحد يستحضر فيه ان ده تعطير للتطهير، انت بتعطر نفسك لعل الله سبحانه وتعالى يطهرك، وتستحضر شهود الغسل الاخير. يا انك هتغتسل في يوم من الايام، بس النهاردة انت بتغتسل بمزاجك، بكرة هتغتسل اضطرارا، وفي غيرك اللي هيغسلك، في غيرك اللي هيغسلك، فتستحضر بقى يا فتقول يا رب يا رب اجعل الغسل ده سبب ان يوم ما اتغسل يكون اجمل غسل ليا الاخير يا رب. افتكر بقى الاغتسال الاخير، وسبحان الله من اول البداية اذا طمع الوافدون بالمغفرة في النهايات عند عرفة يا رب، فانا يا رب طالب في البدايات ان تغفر لي وتغسلني من ذنوبي. شوف انت من البداية بدأ بايه يا رب، اذا كان المتوضئ انت بتغفر له، اللي رايح يصلي ولسه ما صلاش، فيا رب بالاغتسال ده يا رب ذنوبي تبدا بقى تتلاشى وتنزل وتقع مني قبل ما اروح، قبل ما اروح. سبحان الله. طيب بعد كده بعد الاغتسال بتطيب، تحط عطر بالنسبه للرجال، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تستحضره، والحاجه الثانيه تستحضر إكرام النفس قبل الوقوف بين يدي الجميل الكريم سبحانه وتعالى، إنك تكرم نفسك كده، تتجمل للجميل، تتعطر للجميل، أتطيب إجلالا لك، فأنا وافد عليك، أنا يا رب لا أستحق أن أتطهر، ذنوبي تمنعني لنا أتطهر، لكن أنا أستحق أن أتطهر لأني وافد عليك، لا لأني أستحق ولكن لأجلك لا لأجلي. يا الله لما تعيش المعنى ده خلاص، عشان كده هتلاقي نفسك ان اللي بيعيش المعنى ده بيتطهر وبيبقى مركز، فالتطيب اجلالا لله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى تقول له ايه يا رب، كل رجاء كل رجاء لما روحي تطلع يا رب في الغسل الاخير اني انا اعطر
وأجد من ريح الجنة وأن روحي يخرج منها أطيب ريح مسك. فهو كده ما تتطيب كده وانت طالع كده ولسه هتلبس الإحرام تفتكر الجملة دي تقول ياه أنا ريحتي حلوة قوي، فتستحضر تقول يا رب يا رب يوم ما روحي تطلع تبقى ريحة روحي برضو حلوة قوي كأطيب ريح كفن من أكفان الجنة وريح أطيب من ريح المسك. وأسمع بقى إن أنا أكون من المقربين عشان يتقلي فروح وريحان، يا سلام. فتستحضر المعنى ده وتيجي تلبس بقى ملابس الإحرام. خلي بالكوا يا جماعة إحنا كل ده لسه ما نوناش إن إيه، لسه ما قلناش لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، لسه ما قلناش حاجة. الكلام ده كله يصلح برضو في اللي أنا بقوله في استحضار إيه في العمرة، كل ده إحنا لسه ما قلناش حاجة. شكل السلسلة دي هتبقى ثلاث لقاءات كده مش لقاءين. فكل ده إحنا ما قلناش حاجة. سبحان الملك، تلبسنا الإحرام. قبل ما أقولك بقى أي حاجة في الإحرام بس أذكرك بحديث حسنه بعض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. أنت محرم غابت الشمس بذنوبك، غابت الشمس بذنوبك يا الله. شوف بقى يا جماعة ملابس الإحرام، يا الله على ملابس الإحرام. ثوب المغادرة، بتستحضر بقى الكفن النهاردة بلا موت، انت لابسه بلا موت بس بكرة هتلبسه بموت، فخلي بالك. ده ثوب المغادرة. وبرضو ثوب المساواة، الوزير زي الغفير والغني زي الفقير، خلاص كله زي بعضه. ليه؟ هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتبدأ بقى، لأن في بعض الناس حطت كرافتة تحت الإحرام، حطت ينشين على كتفه تحت الإحرام، ولا خلي بالك أنا الدكتور فلان، أنا مش عارف إيه فلان، ودي عايشة عيشة وما قالت ليش يا دكتورة نورهان، وتيجي في الآخر خلاص تتفاجئ إن هي دكتورة في خدمة اجتماعية أو دكتورة يعني مش حتى بشرية يعني، وزعلانة قوي الناس مش بيقول لها دكتورة فلانة ولا بتاع والقصة دي كلها. يا جماعة ثوب المواساة، المساواة، وثوب المواساة أيضا. ليه؟ سبحان الله، ده الخطأ اللي الخطأ المنعش. أنا جيت أقول المساواة قلت المواساة، فكأن الله أنطقني، لأن برضو هو ثوب مواساة. مواساة بتستحضر كل من لا يجد إلا ثوبا واحدا مثل هذا الثوب اللي انت شايف. تقعد ما تبدل بين 100 بنطلون وب 100 تيشيرت وب 100 كذا، في ناس ما لهمش إلا، هتستحضر بقى هذا الأمر. سبحان الله، من الحاجات اللي بتستحضرها قلنا ثوب المغادرة، أنا ألبس لباس الموتى، غدا سأكفن، غدا سأوضع في قبري وحيدة، أنا أعمل إيه؟ يا عم اسمعني، يا عم اسمعني، رايح تحج وقاعد ما تسمع الجملة دي وانت قاعد ما تضحك مع الحج اللي جنبك، تركز. بقولك ثوب المغادرة وانت قاعد ما تضحك وحط السجارة في بقك، انت هتغادر والسجارة في بقك. يا عم ارمي الحاجات دي بقى، ارمي من قلبك قبل ما ترمي من بقك. سبحان الله. وتتذكر يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش قلنا ان سورة الحج اول حاجة ذكرتنا بيها ان زلزلة الساعة؟ مش اول ما تفتح كده سورة الحج، انا عاوز كل حاج قبل ما يحج كده خلاص يفتح سورة الحج ويبدأ يقرأ عن الحج ويقول كده فين بقى الحج بتاعي، انا فين الحج بتاعي، الحج هنا في سورة الحج. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم، الموضوع مش بسيط. فخلي بالك قبل ما هكلمك على وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لا هاخدك 25 آية تهيأك نفسيا توديك فين، واخدين بالكم؟ تستحضر كأنك ميت وجات لك فرصة انك تخرج من قبرك بكفنك وديك لابس الإحرام، انت طالع بين الكفن من قبرك، وتبدأ بقى تقول له يا رب انا خلاص، يا رب انا تركت الدنيا واقبلت على الآخرة. عشان كده انفاسك
تكون تلبية وذكر لبيك اللهم لبيك. ليه؟ طالع جات لك فرصة، طلعت من قبرك.

تطلعش من قبر الدنيا اللي كنت مقبور فيه ومقيد فيه خلاص وبالعافية. مدي نفسك أجازة 10 أيام وعاوز حج خططيفي كده، حج رجال الأعمال. ليه أمم يا شيخ أنا مش فاضي؟ والله العظيم لا تتكفن وهتبقى فاضي. قلت لكم قبل كده قعد إخواننا مرة وكنا في جنازة وبتاع كده، فراح مسلم كده ومشي بسرعة، فبيقول له رايح فين ما تيجي نكمل بقى. قال له لا أنا بس هصلي وأمشي أمشي على الحد. قال له عنده اجتماع. فقال له شايف، وبيشاور له على المقابر، قال له شايف كل اللي كانوا جوه دول كل اللي تحت دول كان عندهم اجتماع. يا حبيبي ركز. فاللي رايح تخطيفي ده أصلا مش فاضي، خليك مش فاضي. المعاني دي هتغيب عند ناس كتير. طب افرض فعلا واحد مش قادر ومش عنده خلاص ده، لكن بلاش يعني تبقى الموضوع كله دنيا دنيا. انت رايح رحلة اخرة، خليها اخرة، طول على قد ما تقدر. تستحضر ان دي حجة وداع فتقول لعلها اخر حجة ليا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، بيقول للصحابة لعلي لا احج بعد عامي هذا. وقد كان، وقد كان صلى الله عليه وسلم قال كده وقد كان. سبحان الله، استحضر حد مات كده من الحجاج وكان بيحج معاك قبل كده او ذهب للحج، هل كان كنت فاكر ان دي كانت اخر مره هتشوفه؟ سبحان الله. تستحضر ان ده لباس الزهد واليقين. النبي صلى الله عليه وسلم حج على بقطيفه خلقه، يعني بسيطه خالص، وعلى رحل رس، راكب حاجه بسيطه خالص. يا جماعه الحمد لله، بيقولك في سراير في عرفه. ايه فين يعني؟ ايه الجمال اللي في كده يعني؟ ايه الجمال اللي كل ما تلاقي فيه طرف، لا كل ما تلاقي طرف ده مش حاجه حلوه، مش يعني مش حاجه تشجعك يعني، مش حاجه تدنها تبهدك يعني. هو ده رزق وفضل من الله مش ترفضه، بس مش حاجه يعني تحسسك ان انت هتبقى في حته تانية خالص. خليك يعني على رسلك. يا رب البسني لباس التقوى. يا رب تستحضر بقى كانك في يوم الحشر وانت لابس لباس الموتى والكل سواء، فتبدأ تركز على زينة الباطن بقى، وتبدأ تستحضر وفد الإكرام، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا الله، وفد إكرام، من الإحرام إلى الإكرام، بدأت رحلة الإكرام بقى. عرفتوا ليه سبنين السلسلة دي كده؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها في ملابس الإحرام من اسمه كده، عشان تستمتع بالإحرام عليك أن تتخفف من الحرام. شوف المال الحرام بقى وتخلصه. ظالم حد خلص بقى الظلم ده عشان تستمتع، لكن لن تستمتع بملابس الإحرام وأنت متلبس بالحرام، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. من الحاجات الجميلة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن أشهر لون في الإحرام هو اللون الأبيض، شهود الطهر والبياض، عشان يقول لك خلي قلبك كده برضو، دايما قلبك يجد هذا اللي هذا التعطير وهذا يعني الصفاء. سأل أحد الصالحين شيخا له، فقال له شيخي لماذا الإحرام ليس فيه جيب؟ ليه الإحرام، لبس الإحرام ما فيهوش جيبة؟ قال له لأنك ما ستأخذه لن تكفيك جيوب العالم أن تحمله، ستأخذ عطاء مدهش لا يتحمله أي جيب. جيب اللي هنحط في الجيب ده إيه؟ تحط سبيكة ذهب؟ ما ستأخذه أغلى من كل ذهب ومن كل ما ذهب. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا يا جماعة. حط إيه أنت؟ جيب إيه اللي جاي تتكلم فيه؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها انك مش هتخرج من الدنيا الا بتلك القطعتين، فالدنيا بتصغر قوي في عينك. فساله، بيسال الشيخ تاني، بيقول له طيب يا شيخ ليه مفيش علامه مميزه على الثياب؟ يعني انت عارف بقى التيشيرتات وكده ده عليه علامه صح وده علامه مش عارف ايه وده علامه ايه البراندات والكلام ده كله. قال له لان الاحرام ده علامه تجاريه لاربح تجاره، هو ده اللي ما يميز قلب. ايه بقى أربح تجارة؟ ألا تتميز، إن أكرمكم عند الله مش اللي لابس تيشيرت عليه علامة كذا وعلامة كذا وعلامة كذا. خلاص، أنا عاوز نقاب عليه علامة كذا، أنا عاوز إحرام عليه علامة كذا، أنا عاوز مش عارف إيه علامة كذا. لا لا، مش هو ده اللي هتطلب فيه المعاني دي. فسبحان الله.

هيحك كده يا جماعة وهيعيش المعاني ديت فعلا هيدرك تماما أنه معه ما يميزه وأن فعلا ده حج القلوب. طب ليه المرأة في الزي ده مش بتلبس زي رجل؟ قال لك شهود تكريم المرأة بقى. المرأة لا تحتاج لشيء مميز لأنها هي مميزة طول العام، ده زي الستر طول العام ما واخدها، فهي أصلا معها تميز طول عمرها. الشاهد من هذه اللقاءات إن شاء الله يكونوا ثلاث لقاءات، هدفي من هذه اللقاءات هو شيء مركز، إيه هو؟ أن تحد حد قلب حج مشاعر ولا تكتفي بحج الشعائر. أين مشاعرك؟ أين قلبك؟ نحن نعلم أين بدنك، لكن قلبك فين؟ روحك فين؟ المعنى ده مهم جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: صلوا عارض وأنتم بخير.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terris Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية.

نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق

0: نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي، يا رحمن يا رحيم. سبحانك يا الله، يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 28 من مايو أيار لعام 2026. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم وجميع المسلمين في بقاع الأرض كافة بألف خير وصحة وعافية. مع إشراقة شمس العاشر من ذي الحجة تجلت لوحة إيمانية مهيبة رسمها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بقلوب خاشعة وحناجر تصدح بتكبيرات العيد التي ترددت أصداؤها الموحدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وتوافد المصلون بجموع غفيرة إلى المساجد والساحات المفتوحة والملاعب في مشهد استثنائي يجسد البعد الروحي ووحدة الشعائر الإسلامية، متجاوزين اختلافات اللغات والألوان والأعراق. وأقام مئات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في أجواء مفعمة بالروحانية والبهجة في دول امتدت عبر القارات، بدءا من الكثافة والحضور اللافت في إندونيسيا وباكستان، مرورا بالعمق التراثي في إثيوبيا، ووصولا إلى دول البلقان وأوزبكستان وكازاخستان. ولم يقتصر هذا المشهد المهيب على دول العالم الإسلامي فحسب، بل برزت الجاليات المسلمة بوضوح في الغرب، حيث توجه أبناء الجاليات الإسلامية في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا وأوكرانيا واليونان لأداء صلاة العيد. ونظمت هذه الجاليات صفوفها في المراكز الكبرى والحدائق العامة لتبادل التهاني وتوزيع

حلوى في مشهد يعكس تمسكها بهويتها والتنوع الثقافي في أزيائها التقليدية. وإلى جانب هذه الزوايا الثقافية والتراثية، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة في هذا المشهد العالمي. ففي الوقت الذي تعم فيه الاحتفالات الآمنة، تبرز مشاهد التحدي والصمود في الدول التي تعاني من وطأة الحروب والأزمات الممتدة، حيث يصر الأهالي على إقامة صلاة العيد وسط الركام أو داخل مخيمات النزوح، في رسالة عاطفية قوية ومحاولة نبيلة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتجاوز قسوة الظروف المعيشية. الخليج العربي. في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده شن غارات على موقع عسكري إيراني، قائلا إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز. وأكدت وسائل إعلام إيرانية يدويا في أصوات انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فتح مضيق هرمز للجميع وسنشرف عليه دون سيطرة أو جهة، وأضاف سنمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزت مستعدون للقيام بعملية عسكرية في حال عدم ضمان حيازة إيران للسلاح النووي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه فرصة للنجاح. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وأضاف أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وحتى اللحظة لم يصدر موقف رسمي إيراني بخصوص إعلان الولايات المتحدة شن غارات جديدة على أهداف إيرانية. تل أبيب. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين في استهداف بمسيرات انقضاضية، كما شن حزب الله هجمات عديدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطالب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع وعناصر حزب الله. وفي أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك قتلت غارات إسرائيلية 3 أشخاص بينهم عسكري، فيما أصيب آخرون بجروح. وأتى ذلك ضمن موجة تصعيد واسعة شملت 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرق لبنان، ما أسفر عن تدمير عشرات المباني السكنية والمصالح التجارية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء جديدة لسكان صور جنوبي البلاد، وأمرهم بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني استعدادا لقصف ما زعم أنها أهداف تابعة لحزب الله. وكان جيش الاحتلال صنف 4 مساحات واسعة من لبنان واقع جنوب نهر الزهراني والذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود على أنها منطقة قتال، منذرا السكان بإخلائها تزامنا مع قصف مكثف لجنوب وشرق لبنان. من جهته أعلن حزب الله أنه شن 37 عملية عسكرية أمس ضد القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان. وذكر موقع الحزب أن مقاتليه استهدفوا القوات والآليات الإسرائيلية في مواقع متعددة، مع التركيز بشكل خاص على بلدتي زوطر الشرقية والعديسة، بالإضافة

إلى مواقع قرب الناقورة ودبل ورب 30. وشملت العمليات بحسب البيان اشتباكات قريبة في زوطر الشرقية واستهداف عدد من دبابات مركابة ومنصة القبة الحديدية وهجمات بطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية في الجليل. قطاع غزة: ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة إلى 10 شهداء بينهم 4 أطفال وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، حيث ترفع الغارة حصيلة الشهداء منذ صباح الأربعاء إلى 21 شهيدا وفقا لمصادر في مستشفيات غزة. وقال مراسلون إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في عمارة مأهولة بالسكان تحيط بها خيام للنازحين. وأضافوا أن التخديرات تفيد بإصابة الشقة المستهدفة ب3 صواريخ، وقالوا إن الحديث يجري عن مجزرة، حيث إن معظم الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة خطيرة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استهدف مساء الأربعاء عنصرين بارزين في حركة حماس بمدينة غزة، وذلك بعد يوم من اغتيال القيادي في كتائب القسام الشهيد محمد عودة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون في حركة حماس. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس ونائبه. في غضون ذلك قال مراسل لقناة الجزيرة في فلسطين المحتلة إن التقديرات الأولية بحسب تقارير إسرائيلية تشير إلى أن قائد لواء شمال قطاع غزة وقائد لواء مدينة غزة تم استهدافهما خلال اجتماع. بغداد: شهدت الساحة السياسية العراقية تحولا بارزا إثر إعلان زعيم ما يسمى بالتيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إنهاء الأوامر الحزبية والطائفية ولتشكيلات سرايا السلام والتحاقها بالكامل بأجهزة الدولة. ويأتي هذا القرار متزامنا مع ولادة حكومة علي الزيدي التي وضعت حصر السلاح في مقدمة أولوياتها، ووسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد للنأي عن إيران ومحاسبة الفصائل المسلحة، لا سيما بعد اندلاع الحرب مع إيران، وفي ظل تلقي الزيدي دعوة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن لبحث القضايا المشتركة. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي خلال حديثه إن مبادرة الصدر تمثل استجابة طوعية وبراغماتية لدعم تطبيق البرنامج الحكومي للزيدي. ويحمل القرار رسالة مركبة تؤكد الأولى عدم رغبة الصدر الذي ابتعد عن السياسة منذ فوزه عام 2021 في المشاركة بالحكومة الحالية، مكرسا انعزال التيار الوطني الشيعي أي التيار الصدري سابقا كقوة سياسية، بينما توجه الرسالة الثانية دعوة لبقية القوى السياسية للحذو حذوة لغرض تعزيز دور المؤسسات. دمشق: لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا وفقد آخر أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية وسط تحذيرات حكومية من الاقتراب من مجرى النهر مع استمرار ارتفاع منسوب مياهه في حدث لم تشهده البلاد منذ عقود. وأفاد الدفاع المدني السوري بأن 2 توفيا غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الأخريطة، بينما توفي 3 غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الصغير في ريف دير الزور. ولفت إلى فقدان 4 أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الكسرة،
حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه. ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في نهر الفرات وضرورة منع الأطفال من السباحة فيه نظرا لخطورته الشديدة بسبب شدة التيارات المائية بعد ارتفاع منسوب مياه النهر. وجاء التحذير بعد أن شهد منسوب المياه في النهر ارتفاعا واضحا خلال الأيام الماضية، إذ غمرت المياه عددا من المنتزهات على ضفاف نهر الفرات في مدينة دير الزور. وأعلنت السلطات السورية أمس خروج كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي بدير الزور من الخدمة جراء فيضان نهر الفرات، وأوضحت أن الجسرين تعرضا لأضرار جزئية مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث غمرت المياه جزءا من جسر الميادين الترابي في حين انقطع أحد كابلات تثبيت جسر المريعية الحربي الذي يربط بلدة المريعية بلدة مراط في ريف دير الزور الشرقي جنوب لبنان. أفادت تقارير ميدانية مواكبة لآخر مستجدات الجبهة اللبنانية بأن إسرائيل تنتهج استراتيجية واضحة المعالم تستهدف تطويق مدينة النبطية من الجهة الشرقية عبر محاولات متكررة منذ أكثر من 15 يوما على محور دير سريان باتجاه وادي الليطاني ثم زوتر الشرقية. وتواصل قوات الاحتلال تركيز مجهودها الجوي عبر القصف المتواصل لقرى المحافظة في الوقت الذي يواجه فيه مجهودها البري عقبات تضاريسية جوهرية. وفي هذا السياق سلط الخبير العسكري والاستراتيجي الياس فرحات الضوء على العقبات التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لأهدافها على أرض الواقع، موضحا خلال فقرة التحليل العسكري أن المحور الممتد من دير سريان عبر خلة راج إلى زوتر الشرقية غير صالح لتقدم الآليات المدرعة بسبب انحداره وصعوبة شق الطرق. وأشار فرحات إلى أن حزب الله دمر بمسيرة انقضاضية جرافة عسكرية من طراز دي ناين قبل يومين، مما يرجح أنها كانت تمهد الطريق لمرور الآليات. ويتمثل الهدف الأساسي الفعلي من هذه التحركات في زوتر الوصول إلى زوتر الشرقية ثم القسم الشرقي من النبطية الذي يشمل كفر تبنيت ويحمر الشقيف وأرنون، وصولا إلى مدينة النبطية ومن ثم تحقيق تطويق عسكري كامل لها. واشنطن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على ما يبدو بمهاجمة سلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عمان أن تحسن التصرف وإلا فإنه سينسفهم، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا تيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لإيران والدول الخليجية بالتحكم بالممر المائي. وقال ترامب لصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض كلا المضيق سيكون مفتوحا للجميع، وتابع إنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم، يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على سؤال حول ما إذا كانت زلة لسان لترامب وما إذا كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. وتعد عمان حليفا أساسيا للولايات المتحدة وقد حاولت أداء وساطة في الحرب في الشرق الأوسط وشنت طهران هجمات ضدها. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية لاحقا مقطع فيديو ونصا لتصريحات ترامب بشأن عمان من دون أي تصحيح أو توضيح. الضفة الغربية المحتلة. تمضي تل أبيب في تحويل أراضي الضفة الغربية إلى دولة للمستوطنين، إذ أطلقت أمس الأربعاء نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
في خطوة دراماتيكية من شأنها أن ترسخ استيلاءها على

لجميع اليهود معرفة أسماء الملاك الفلسطينيين للأراضي والتواصل معهم مباشرة أو الضغط عليهم بطرق مختلفة لشرائها، مما يسهل عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات. وكان معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قد أصدر ورقة يشرح فيها الإطار العام للقرارات الإسرائيلية وتأثيراتها السياسية والقانونية، قائلا إن إسرائيل عمليا تبتلع الضفة عبر إعادة هندسة السيطرة عليها، مما يعد ضما فعليا للأراضي المحتلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنتم بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي.

0: أنتم بخير.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: أومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال. 150 دولار للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو. 250 دولار لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة. 270 دولار لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: كل عارض وأنتم بخير.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
5: صلوا على النبي وأنتم بخير.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: وكان إذا لم يجد نفقة الحج كان يعمل حمالا للقافلة حتى يحج.
1: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
0: من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
1: ليش الاقتران بالاستغفار؟ ولماذا لفظ الفيض أصلا يعني؟

0: برعاية كرتون هادي والهدهد، نشأة في طاعة الله.
1: يا مرحبا يوسف، حياك الله.
2: الله يحييك شيخنا. الحين دشينا هذه الأيام الفضيلة، وهذه الأيام فيها مشاعر يعني ثقيلة للأمانة، يعني ومشاعر مليئة يعني إن شاء الله أنها تكون أجواء إيمانية عالية. ولكن بعضنا يعني نحن المساكين سبحان الله نفتقد إلى هذا الجو الإيماني العالي حتى في الدخول لهذه الأيام. فلعلنا شيخنا الفاضل نتعرف على مقاصد من يعني الحج بشكل عام، ونتعرف على عظمة الحج حتى يساعد. إيش رأيك شيخنا الفاضل؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. حياك الله أبو يوسف، حيا الله المستمعين الكرام.
2: الله.
1: وهذه كما تفضلت أيام عظيمة، أيام مباركة، فمهم فعلا للحاج أن يفهم فضلها، ومهم لمن لم يتيسر له الحج أيضا أن يعلم فضلها. هذه أيام مباركة، أيام تضاع فيها الأمور وتضاع فيها الحسنات، ومقياس محبة الله عز وجل العبد أن يوفقه للأعمال الصالحة في هذه الأيام.
2: الله أكبر.
1: يقول الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله: وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال، لكي تكون عقوبته أشد ومقته أشد لحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقت. فهذه الأيام هي السباق. من تيسر له الحج هذه الفريضة العظيمة فذلك شيء عظيم، ومن لم يتيسر له الله تعالى عوضه بأيام تضاعف فيها الأجور وتضاعف فيها الحسنات. يكفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم.
2: الله أكبر.
1: الحج طبعا شيء عظيم، وهذا الحج كل إنسان يتوق إليه، فريضة عظيمة فيها مقاصد عظيمة. لذلك العلماء قالوا أنها عبادة، هناك عبادات، عبادات بدنية مثل الصلاة مثل الصوم، وهناك عبادات مالية كالزكاة. الحج يجمع العبادتين. الحج عبادة بدنية، أنت ترهق نفسك وتجهد نفسك في أداء المناسك، وهو أيضا عبادة مالية، فبالتالي اجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره. لذلك استحق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. لماذا؟ بداية جديدة، يرجع من الحج ومتطهرا من الأدران ومن الذنوب. لذلك تجد هذه الفريضة وهذه الشعيرة دائما الإنسان الذي يخلص فيها يرجع مختلفا، يرجع ببداية جديدة، بقلب جديد، بروح جديدة. تلك العبرات التي سكبت على جبل عرفات، وتلك الدعوات التي انطلقت أمام الكعبة، وفي تلك الأماكن العظيمة قطعا تلامس شغاف قلب الإنسان، قطعا تؤثر في روحه فتصقلها تلك. والإنسان ينتظر طويلا حتى يحج، فإذا حج وراء ذلك الشوق وذلك الحنين وتلك المشاعر وتلك العبادات قطعا يتأثر. فهذه العبادة حقيقة فعلا نسأل الله تعالى لمن لم يحج أن ييسر الله له الحج، ونسأل الله لمن حج أن ييسر الله له الحج مرات ومرات. هي فعلا عبادة من نوع خاص، عبادة مختلفة.
2: الله أكبر. يعني سبحان الله بداية تشويق للحج، وإحنا كنا نبي نتكلم فيها في نهاية الحلقة إن شاء الله لمن حجت قلوبهم ولم تحج أبدانهم. ولكن شيخنا الفاضل سبحان الله نلتفت إلى القرآن الكريم، وإحنا نبي ندخل على آيات الحج، ولكن في الحديث اللي أنت ذكرته شيخنا ما معنى فلم يرفث ولم يفسق؟ يعني فسق من الفسق، لكن رفث.
1: نعم، الرفث كلمة تطلق إما على الكلام في مقدمات الجماع، أو يطلق على الجماع نفسه، كلمة تستخدم لذلك في الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الكلام الفاحش، الكلام البذيء، الكلام الذي يكون بين الرجل وزوجته قبل الجماع، الكلام الذي فيه كما نقول إيحاء جنسية وفيه تلميحات وفيه، هذا كله يدخل في معنى رفث. فلم يرفث، صان لسانه، لم ينجر للكلام الفاسق للكلام البذيء، ظل محافظا على لسانه. ولم يفسق، فسوق الخروج عن طاعة الله عز وجل بأي عمل، لم يعص الله عز وجل. يعني من حوى هذه القضية ليست سهلة، من حافظ على حجه صافيا، ظل طوال هذه الفترة محتفظا بروحانية الحج، فإنه يستحق ذلك الأجر. وهذا حال السلف، يعني كان الإنسان يحرص الحج أن لا يصطر منه شيء، لا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل، استشعار هذه المعاني كما ورد في الأذر المسروق أنه حج فما نام إلا ساجدا، يعني من شدة هذا الإخلاص والاجتهاد في الحج كان لهم أحوال عجيبة. فلذلك معنى الحديث

0: الإنسان الذي حج وحافظ على روحانية قلبه وحافظ على لسانه فإنه استحق أن يعود كيوم ولدته أمه.
1: شيخنا سبحان الله، ننتقل إلى الآيات. سبحان الله، طبعا إبراهيم عليه السلام يعني أبو الأنبياء، وأول ذكر لإبراهيم عليه السلام يعني في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة، يعني حتى مع ترتيب المصحف، إذ بنا نجده يعني وندخل في جو الحج أصلا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شيخنا يعني إيش أول شيء وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يعني وأمنا؟
0: جميل، هذا تعبير قراني عجيب. مثابة الأصل فيها من ثاب يثوب ورجع يرجع. جعلنا البيت مكانا يعود الناس إليه، مكانا يرجع الناس إليه. وقيل أيضا من الثواب يثابون عليه. المعنى الأول أشهر، سبحان الله قضية مجربة، كل إنسان زار البيت معتمرا أو حاجة يتمنى العودة إليه. لذلك بعض الناس يقول يسأل يستفتي يقول هل يجوز لي أن أعتمر وأنا لم أحج؟ أقول له اعتمر لا حرج، ولكن قطعا عندما تعتمر سوف تشتاق الحج، قطعا سوف تحج.
1: الله أكبر،
0: هذه قضية مجربة. لذلك هذا جعل الله تعالى خاصية وجعل سحرا في هذا البيت، أن كلما الإنسان غادره يحب العودة إليه، مثابة يثوب إليه، يرجع إليه، يشتاق إليه، تجده دائما لديه هذا الشوق، هذا الحنين أن يعود إليه. وأمنا، أمنا قيل هنا عند أكثر مفسرين أنه هذا خبر بمعنى الأمر، يعني أمنوا من دخل فيه، أن يعني مطالب أن الإنسان أن هذا البيت يكون أمان، أمان من كل شيء، أمان من الظلم، أمان من أي شيء، لأنه بيت عظمه الله عز وجل وطهره، طهر بيتي. تأمل البيوت والمساجد كلها بيوت الله، لكن إضافة البيت الحرام لله عز وجل هذه إضافة تشريف وتكريم، وكأن الله عز وجل بنفسه الذي تولاه، كأنه بيت الله، طهر بيتي من كل الأدران الحسية والعنوية.
1: شيخنا لماذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ يعني كان اتخاذ نتعمد
0: نعم، هذا طبعا تكريم عظيم لأبي الأنبياء إبراهيم الخير عليه السلام. مقام إبراهيم على الراجح أنه مكان قدم إبراهيم، هذه المنطقة الآن المعروفة التي نصلي خلفها ركعتين بعد الطواف، وهذا فيه رسالة عظيمة، تشريف لأبي الأنبياء عليه السلام الذي له قصة عظيمة مع البيت وبنى البيت مع ابنه إسماعيل، فكأن الله تعالى شرفه وكرمه بهذه القضية. هذا المقام واتخذوا، هذا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي جعلوه مكانا للصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته عندما طاف البيت وقف خلف المقام وقرأ هذه الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه، تشريف لأبي الأنبياء الذي له قصة عظيمة مع الحج.
1: والله شيخنا الآن سبحان الله تتذكر قصة إبراهيم عليه السلام وتذكر يعني بعض من قضايا الشوق إلى الحج والشوق إلى البيت، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني صلى في هذا يعني المقام العجيب. لعلك شيخنا الفاضل يعني تذكرنا يعني بعض أحوال المشتقين إلى البيت وكيف حصلت يعني.
0: نعم، وحقيقة هذه قضية مهمة، لأنه ركن أساسي من أداء الحج هو هذا الشوق، هذا الفهم أولا كما ذكرنا، تفهم عظمة هذا البيت وهذا الشوق، هذا الشوق هو الحادي وهو السبب العظيم الذي يجعل الذي يحدث الفرق في حجة كل إنسان. هناك إنسان يأتي البيت مشتاقا يحدوه الشوق والولث، هناك إنسان تجد هذه المشاعر باهدة، هذا لكي يؤثر في حجه. سفيان بن عيينة الإمام العظيم إمام أهل مكة حج 80 مرة.
1: الله أكبر.
0: نعم، في 80 موقفا، وكان في كل حجة يقول بعدها بدعاء عظيم، يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد في بيتك.
1: الله أكبر.
0: في الحجة 80 لم يقل هذا الدعاء، فتعجب أصحابه، قال له هناك دعاء تدعو به دائما، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد في بيتك، لماذا لم تدعو به في هذه السنة؟ قال استحييت من ربي، فمات في تلك السنة رحمه الله. أحمد بن حنبل قال عنه ابنه عبد الله حج أبي 5 مرات، حج مرتين منها ماشيا، وكان إذا لم يجد نفقة الحج كان يعمل حمالا للقافلة حتى يحج.
1: لا إله،
0: من شدة شوقه لحج بيت الله. السلطان ألب أرسلان سلطان عظيم، قيل إنه يوما كان خارجا فرأى موكب الحجيج، وموكب الحجيج كان موكبا عظيما، القافلة متجهة تحرك القلوب متجهة إلى بيت الله الحرام، رحلة طويلة عظيمة. فعندما رآها وكان في موكبه نزل من على فرسه ثم مر خده في التراب وأخذ يبكي، قال لهم بلغوا سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا له لو كنت أصلح لتلك الحضرة المقدسة لكنت معكم ولكني أصرح. ثم بكى فدع الناس له. هذه أحوال مشتاقين. أم أيمن امرأة أبو علي الرذبالي إحدى العابدات في مصر نظرت من شرفة بيتها فرأت قافلة الحجيج تتحرك، فبكت بكاء عظيما، قالت: وقطيعتاه وشوقاه وقطيعتاه وحزنه أني لم أكن معهم. ثم اشتد بكاؤها، قالت: هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع قلبه عن رب البيت.
1: لا إله إلا
0: الله. فهذا الشوق أخي أبو يوسف حقيقة قصة عظيمة، يعني لا يتسع الوقت ربما، لأنه قصص كثيرة أحوال الصالحين، وهذا الشوق هو المحرك. لذلك ننصح كل من وفقه الله تعالى الحج أن يحرك الشوق في قلبه، ليست مجرد عبادة. هذا الحنين، هذا الاشتياق، هذا الاستعداد القلبي والروحي هو المحرك الأساسي. لا تؤدي الحج هو مجرد شعائر ومجرد عبادات أو رياضات بدني، ولكن استشعر معاني الحج، استشعر أسرار الحج، استشعر كما قال الشاعر عندما رأى الكعبة: يروق لي منظر البيت العتيق إذا بدا لي طرفي في الإصباح والطفل في الإصباح والمساء، كأن حلته السوداء قد نسجت من حبة القلب أو من أسود المقل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الشوق وهذا الحنين إلى بيته الحرام.
1: آمين آمين. وأحسن الله إليك شيخنا، يعني كلام جميل جدا، ولعلنا نطبق النصيحة مباشرة.
0: الله أكبر، أحسنتم
1: شيخنا. نريد أن نشتاق إلى الحج، لعلنا يعني لعلك شيخنا تحدثنا عن أبونا إبراهيم عليه السلام حتى نشتاق إلى الحج. أنا صراحة كنت أريد أن أؤجل هذا المبحث لكنك يعني أسرتني.
0: إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا لاش أبو الأنبياء، هو لا يذكر الحج إلا هو يذكر إبراهيم عليه السلام. له قصة عجيبة مع الحج، وكما تفضلت عندما نستعرض الآيات القرآنية دائما من بداية سورة البقرة، عندما وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت في سورة الحج. الأمر الأول، إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت. قيل عند بعض المفسرين أن البيت كان موجودا في الأصل، وأنه كان موجودا من زمن آدم عليه السلام، وأن سفينة نوح طافت حوله، وأن الأنبياء حجوا البيت، وأن إبراهيم عليه السلام هو الذي جدد هذه القواعد. لكن حقيقة ليس هناك دليل يعني مؤكد، لكن من بعض الإسرائيليات، لكن الثابت أن إبراهيم هو الذي بنى البيت بمساعدة ابنه إسماعيل، كما في حديث أبي ذر أنه إبراهيم عليه السلام بنى البيت وإسماعيل، ثم بني بيت المقدس، فسئل كم بينهما قال 40 عاما. فإبراهيم عليه السلام نظر إلى أكبة مرتفعة، مكان مرتفع، وقال لابنه إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني هذا البيت. وبوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيئنا له وبينا له مكانه، فهو كان توجيه من الله عز وجل. وأي تشريف أعظم من هذا التشريف، وأي تكريم أعظم من هذا التكريم، أن يكون نبي من الأنبياء يقال أنت الذي ستبني هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وتأمل هم يؤديان هذه العبادة العظيمة، ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه قضية عظيمة، وهذه رسالة عظيمة. الإنسان يؤدي طاعة يدعو الله عز وجل بالقبول، ويدعو الله عز وجل بالخلاص. ربنا، وتأمل وهم يبنيان البيت كيف كان دعاؤهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، أرنا طرق هذه المناسك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يدعوان أيضا لهذه الأمة أن يأتي رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلمهم ويطهرهم. وهما تأمل هذه الأدعية العظيمة، وهما في هذه الشعيرة العظيمة، وهما في هذا العمل العظيم، وهو بناء بيت الله الحرام. ثم الله عز وجل ينادي إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أيضا هذا البيت مطالب أن يكون طاهرا، مطالب للقائمين وأيضا للعاكفين، العاكف من العكوف لزوم الشيء، المعتكفين فيه، يعني سواء من أتاه، العاكف فيه والباد، كما في آية أخرى: الإنسان الذي أتاه من بعيد والإنسان المقيم فيه، العاكف فيه والباد الذي أتاه من بعيد. هذا كله إبراهيم عليه السلام وهو يبني هذا البيت وبهذه الشعائر العظيمة وبهذه التفاصيل. وحتى قبل ذلك عندما وضع أم ولده إسماعيل هاجر في بواد غير زرع وتركهما بأمر الله عز وجل، وهذه أيضا معنى نستشعره في الطواف بين في السعي بين الصفا والمروة، يعني كيف هذه الأرض القاحلة وهذه المرأة التي أعطتنا درسا عظيما في التوكل، عندما قالت لإبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ولذلك سن الله عز وجل هذا السعي تكريما لتلك المرأة، والإنسان يستشعر. ولذلك من أسرار الحج العظيم الإنسان الإمام محمد الغزالي في كتابه العظيم إحياء علوم الدين يعني ركز على هذا الأمر، أسرار الحش. لأن حقيقة كثير من الناس هو يحج ببدنه لكن لا يستشعر المعاني، لا يتذوق المعاني، فتجد أنه هو يحج بجسد لكن قلبه بعيد. يعني مهم وأنت في هذه، وأنت في منى، في مزدلفة، في أمام الكعبة، في عرفات، في أن تستشعر هذه المعاني، أن هذا الحج تاريخ عظيم وبناء عظيم، وتستشعر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام.
1: سبحان الله شيخنا، أنت لفتني حتى إلى قضية أن كيف إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يعني كانا يخافان، يعني ربنا تقبل مني أنك السميع العليم، يعني في موسم طاعة، في أعظم بلاد، يعني نبيين مرسلين، يعني واحد منهم من أولي العزم من الرسل، وأيضا يعني المهمة هذه لم يختر حتى أي نبي آخر يعني لهذه المهمة، وأيضا يخافون من قبول العالم.
0: الله أكبر، الله أكبر، أي والله صح، هذا فعلا رسالة مهمة للإنسان دائما يسأل الله القبول. نحن دائما يرتبط عندنا القبول أو أن الإنسان يتوب عندما يفعل معصية، وهذا خطأ. بالعكس، الطاعات نحن نحتاج إليها. قل العارفون يقولون المعصية تحتاج إلى استغفار، والطاعة تحتاج إلى ألف استغفار. يعني الطاعة أحيانا يكون فيها عجب، يكون فيها كبر، يكون فيها رياء، يكون فيها عدم قبول. ربنا تقبل منا.
1: شيخنا، هناك سورة عجيبة جدا في القرآن، ولعلها تجسد معاني التسليم بطريقة يعني غريبة حتى في ضرب الأمثلة وهذه الأشياء، ألا وهي سورة الحج. ويقول الله عز وجل فيها: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو معنى هذا التطواف؟ ويعني ما أسرار التطواف بالذات أننا يعني الآن داخلون على الحج، فلعلك يعني تزيد من مقاصد الطواف.
0: أحسنت. الطواف طبعا هو ركن مهم من أركان الحج، وهناك طواف القدوم وطواف الإفاضة الذي هو الركن الأساسي، وطواف الوداع بالبيت العتيق. البيت العتيق إما بمعنى البيت القديم أو البيت الأصيل. هذا الطواف حقيقة فيه أسرار عجيبة. الإنسان عندما يطوف، هو الطواف كما في الأثر هو عبادة، هو صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام. الأمر الأول، تأمل وأنت تطوف، تبدأ من الحجر الأسود وتطوف عكس عقارب الساعة. الكون كله يدور بهذه الطريقة، تشوف أن الذرات في النواة تدور بهذه الطريقة، تدور عكس عقارب الساعة. الذرات، الكواكب، المجرات، الكون كله يدور بهذه الطريقة. فالإنسان أيضا يستشعر أولا هذا المعنى، أنه جزء من هذا الكون العظيم، يتسق وإني شيء إلا يسبح بحمدي. كل الحيوانات وكل الكائنات والذرات والإلكترونات هي تطوف وتدور بهذه الطريقة عكس عقارب الساعة. الأمر الآخر، أنه الإنسان عندما يطوف يستشعر، لا يكون أسف كما نرى كثيرا، تجده غافلا في الطواف، وتجده يتكلم كثيرا في أمور الدنيا، وتجده يعني يزاحم. بالعكس، استشعر أنك في عبادة عظيمة وفي طاعة عظيمة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، له كلمة عظيمة عندما أحد الصحابة، لا يكون الآن اسمه، أثناء الطواف قال له: أريد أن أخطو منك ابنتك سودة، بنت عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر لم يجاوبه، اعتقد هذا الرجل أنه يعني يعتذر له، أن الأمر يعني لا يريده زوجا لابنته. بعد ذلك بمدة، عندما أنهى عبد الله بن عمر حجه وذهب إلى المدينة، جاء هذا الرجل، فعبد الله بن عمر بادره، قال: كأنك ذكرت لابنتي سودة أنك تريدها. قال: نعم، لم تجاوبني في ذلك الوقت. قال: لم نكن نتجرأ في الطواف أن نذكر إلا الله عز وجل.
1: الله أكبر.
0: يعني قال: كيف تكلمني في هذا الأمر ونحن في الطواف؟ يعني كيف الإنسان تحدث نفسه حتى بشيء من أمور الدنيا وهو في الطواف؟ فالطواف يعني هذا الإحساس مهم، أنك أنت في عبادة عظيمة، وأنت لذلك من الأمور العملية مهمة. أولا، انشغل بالذكر، حبذا لو كل شوط خصصت له ذكرا معينا أو وردا من القرآن. ونحذر من هذه الأدعية المتكلفة التي بعض الناس يمسك كتاب يحفظه ويقرأه ويلحن طبعا فيه كثيرا، ويعني هذا ليس مطلوب. بالعكس، مطلوب أن تكون شيء نابع من قلبك، أن يكون ذلك الدعاء الخاشع الصادق النابع من القلب. الأمر الآخر، وأنت تضوء، استشعر هذا المعنى، استشعر هذا أن هذا الحج وهذا الطواف طاف الأنبياء قبلك، وطاف الصالحون، وطاف أولياء الله، فأنت في جزء من هذا الموكب العظيم. وأنت أيضا بملابس الإحرام التي لها رمزية عجيبة، هذا البياض الذي، هذا أولا الزي الموحد، هذا اليونيفورم الذي يستوي فيه الوزير والغفير والغني والفقير والأبيض والأسود والإنسان المنعم وغير المنعم، كلهم نفس الزي، كأنه لا فروق ولا طبقية ولا، والناس كلهم سواسية. وأيضا هذا تماما مثل لباس الكفن، فكأنك أيضا تستحضر نهايتك، أن نهايتك ستكون في هذين الثوبين، وأيضا هذا الثوب الأبيض، هذا البياض الذي يرمز إلى الصفاء والنقاء. فكذلك احرص أن تنقي قلبك، كما أنك ارتديت هذه الملابس البيضاء فاحرص أن يكون قلبك أبيض صافيا. فحقيقة يعني دائما مهم النصيحة التي أوجهها لإخواني الحجاج، التركيز على معاني الحج، لا تحج ببدنك فقط ولكن حج بقلبك وبروحك.
1: الله أكبر. بعدها شيخنا يعني ما ذكرنا كثيرا عن المقام ومقاصد المقام، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المقام الشريف، وإبراهيم عليه السلام وقف على هذا المقام، يعني كان هو مقام إبراهيم عليه السلام، بل والله عز وجل يعني جعله يعني شعيرة من شعائر الحج.
0: تخيل بصيغة الأحسنت، هذا سؤال مهم فعلا، يعني لماذا الله عز وجل بصيغة الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم اجعلوه مصلى؟ هذا طبعا أولا تشريف لإبراهيم عليه السلام، وفيه رسالة مهمة أن الإنسان أيضا العمل لا يضيع عند الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام كان يصعد على هذا المقام ليبني البيت وليؤسس البيت، فالله تعالى خلد ذكره. كذلك أنت أيها المسلم وأنت أيها المسلمة، إذا اجتهدت في عمل صالح، في عمل يبقى أثره، فإن الله تعالى لن يضيع أثرك، فإن الله عز وجل يبقى. هذا الأثر مهم، يعني وكأن أثر القدمين في هذا المقام هي تثبت أن أثر الإنسان في هذه الحياة يبقى. الحياة قصيرة تفنى، لكن إذا تركت أثرا وتركت مقاما وتركت مرتكزا، فإن الله حتى وإن أنت تستطيع أن يعني اجتهدت في إخفائه، فإن الله تعالى يظهره. وهذه قضية أخي أبو يوسف مهمة ننتبه لها، أنه أحيانا في عتمة الليل وعندما يهدأ ضجيج العالم وتنام العيون، هناك تفاصيل لا تروى، وهناك بطولات لا توثقها الكاميرات، قصة الخبيئة، قصة العمل الصالح الذي لا يراه إلا الله، وصاحبه لا ينتظر عليه لايك ولا ينتظر شير، ولكنه يرجو ثواب الله عز وجل. هذا العمل هو الذي يبقى تماما، كما بقي مقام إبراهيم شاهدا وأثرا عظيما، وكما أمر الله عز وجل أن يتخذ مقاما ومكانا للصلاة.
1: والآن يعني حتى أتذكر شكر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام عندما قال إبراهيم الذي وفى، جعل الله عز وجل من عباده الذين يوفون. شيخنا
0: إبراهيم هذا طبعا عليه السلام دروس عظيمة يحتاج حلقة خاصة، لأنه
1: حلقات
0: إبراهيم قصص يعني بكل مقاماته، من انتقاله، من دعوته، من ابتلاءاته، من الامتحانات التي وفى فيها، هذه كلها دروس حتى. ولذلك الحج هو مجرد حلقة من حلقات يعني قصة إبراهيم العظيمة وتضحياته وثباته العظيم.
1: وأيضا شيخنا سبحان الله يعني نذكر أيضا يعني فيض من قصة إبراهيم عليه السلام، ألا وهو الماء الذي يعني شربوا منه، وهو ماء زمزم. فلماذا ماء زمزم بالتحديد، ويعني ما هي دلالة ماء زمزم أصلا؟
0: نعم، ماء زمزم طبعا له سر عظيم. هو طبعا هذا الماء كما نعلم هاجر، وهي عندما ترك إبراهيم في ذلك المكان ولم يلتفت وسألته فقال نعم الله أمرني بهذا، قالت لن يضيعنا، وترك معها إبراهيم عليه السلام جرابا من ماء وسقاء فيه قليل من سقاء من الماء وجراب فيه قليل من التمر، ومعها طفل رضيع إسماعيل. تأمل خطورة هذا الموقف وحساسيته، بدأت تركض بعد نفد هذا الماء وهذا السق وهذا التمر القليل، والصبي يتضور جوعا يبكي، فجلست تركض بين الجبلين بين الصفا والمروة في حالة من القلق وفي حالة من التوتر. علم الله عز وجل صدقها، فهذا ركضة رجلها في هذا المكان نبع منه هذا الماء، ماء زمزم، فشربت وسقط طفلها. فهذا الماء له هذه الرمزية العظيمة، أصبح كما قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني الشيء الذي تنويه إن شاء الله تعالى بشربك لهذا الماء الله تعالى يعطيك إياه. لذلك كان الصالحون دائما يتفننون في الدعاء وقت شرب ماء زمزم، أحوال عجيبة لهم باستحضار هذا المعنى، باستحضار أن هذا المقام. أنه الإمام الشافعي عندما جاءه قال شربناه لطلب العلم فرزقنا العلم، ولو طلبناه للتقوى لرزقنا التقوى.
1: الله أكبر.
0: نعم، البعض الإمام الذهبي يعني شربه لطلب الحديث لطلب العلم. رجل جاء إلى سعيد المسيب قال له لقد شربته إلى سفيان الثوري قال لقد شربته بنية أن تحدثني بمئة حديث، فقال أقعد فحدثه بمئة حديث.
1: الله أكبر.
0: أعرابي بسيط جاء ورأى الناس يشربون ويدعون بأدعية جميلة منسقة، قال يا رب إنهم يختارون لأنفسهم فاختر أنت لي.
1: الله أكبر.
0: ثم مضى. أعرابية بسيطة جاء.

0: أتفرأت الناس يدعون وهي لا تحسن مثل دعائهم ومثل دندنتهم؟ فقالت: يا رب إنهم يدعون بي بأفضل الأشياء، فأنا أسألك يا رب أن تختار لي. ثم انصرفت بعد ذلك. يعني دائما الدعاء هنا فن، فبالتالي الإنسان يحرص، وهذا أيضا محطة مهمة للحاج بعد الطواف وبعد الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، يشرب ويتضلع من ماء زمزم ويدعوه. هذا الدعاء مهم أن يكون أيضا دعاء الإنسان بقلبه وبروحه وبحوائجه وبأموره، ويكون لديه هذا اليقين إن شاء الله تعالى أن الدعاء مستجاب.
1: ثم شيخنا سبحان الله، يعني بعد شرب ماء زمزم تأتي قضية حتى المسلمون في بدء الأمر تحرجوا منها: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلماذا تحرجوا منها المسلمون أصلا؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم. لذلك الله تعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوف فيه. المسلمون لأنهم كانوا هناك أصنام كانت عند منات وعند الصفا، يعني كان العرب في الجاهلية كانت يتخذون هذا المكان مكان الأصنام، فعندما جاء الإسلام وبدأ الطواف كانوا يتحرجون من أن يقفوا عند الصفا والمروة، خوفا من أن يكون وقوفهم عندها أنها تقديسا لما كان في الجاهلية من الأصنام. يعني كانوا يجدون الحرج. فالله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أنهم جزءان من الحج، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لذلك هذا السعي أيضا بين الصفا والمروة هذه شعيرة عظيمة من شعائر الحج، كما ذكرنا الآن يستحضر الإنسان قصة هاجر ويستحضر هذا السعي. تأمل هذا السعي وأنت تسعى بين الصفا وتقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقف عند الصفا ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يتلو الآية ثم يدعو، ثم يسعى ويقف عند المروة ثم يدعو ثم يعود سبعة أشواط. فيها معاني: أولا هذا ثمرة السعي، أن الإنسان في حياته عندما يسعى لأمر ويعتمد على الله عز وجل فإن الله يوفقه فيه، تماما كما سعت هاجر وهي في تلك الحالة من الاضطراب والقلق، لكن سلاحها الأعظم كان التوكل على الله عز وجل واليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل، فرزقها الله عز وجل. هذا المعنى مهم الإنسان أن يستحضره. المعنى الآخر أنه سبحان الله الإنسان أيضا هو يسعى وأيضا هذا التأسي، نتأسى بهؤلاء الصالحون. يعني لذلك بين الميلين الأخضرين الإنسان مطالب له بأن يسرع في السير بينهم، هذا أيضا تقليدا لما فعلته هاجر. هذا كله فيه معنى استحضار هذه الشعيرة واستحضار هذا التاريخ. لذلك الله تعالى تكريما لتلك المرأة أيضا ولسعيها ولإخلاصها ولتوكلها، الله تعالى شرع هذه الشعيرة. حضور القلب مهم في هذه الشعيرة تماما كالطواف، وإن كان السعي أمره أخف لأنه لا يشترط له الطهارة، لكن مهم فيه أيضا لكي الإنسان إن شاء الله تعالى يكون حجه كاملا، ويكون إن شاء الله تعالى كما ينص على أن يكون حاضر القلب، استشعار هذه المعاني وذكر القلب والدعاء والإخبات فيه، هذه قضية مهمة.
1: شيخنا سبحان الله، يعني ننتقل إلى الركن الأعظم في الحج، ألا وهو عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج وعرفة. وما هو جبل عرفة وإيش قصته وليش يعني هذا يعني ركن عظيم أنك بس توقف على جبل وتذهب؟
0: يعني صحيح، يعني الحج وعرفة وكأنه حصر الحج في عرفة، هو طبعا ركن الحج الأعظم على عرفة، لا شك أنه شيء عظيم هذا ركن. لذلك الإنسان الذي لم يقف بجبل عرفة فلا حج له. فعرفة ركن، عرفة فيه أسرار عجيبة. أولا هذا الركن الأعظم من الحج، وكأنه جزء أساسي في الحج لكي الإنسان يدعو وأن يخلو بربه. لذلك تأمل في يوم عرفة الإنسان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة في نمرة، ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة.
1: الله أكبر.
0: وكأن المعنى لكي يتفرغ للدعاء في هذا اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إلحاحه في الدعاء ظن الصحابة أنه صائم في ذلك اليوم، حتى أرسلت أم الفضل بنت الحارث قدحا من لبن فشرب منه، فعلم أنه ليس بصائم. لذلك الحاج لا يندب له الصوم، لكن نحن الذين لم يتيسر لنا الحج يندب لنا الصوم لأنه يكثر ذنوب السلفين. قضية أولى هذا الدعاء، الدعاء في الحج له، الدعاء في عرفات أسرار عجيبة. لماذا؟ لأن الإنسان يكون لديه يقين باستجابة الدعاء. لذلك الصالحون لهم أحوال عجيبة في يوم عرفة، الإنسان يستشعر هذا المعنى. وصلوا إلى عرفات يبغون الرضا، وبقيت منكسرا ببطن الوادي، رفعوا أكفهم وضجوا بالدعاء، وبكيت من خجلي وذاب فؤادي، نحروا أضاحيهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. يدعو الإنسان. لذلك تأمل أنت تصلي ظهر العصر كما ذكرنا، تجلس من الظهر حتى المغرب وأنت تدعو. لماذا هذا الوقت الطويل؟ وكأنه ركن الحج الأعظم، أنت مطالب

0: أن تخلص الدعاء في هذا اليوم. أنت وكأن هذا وكأن كل ما كان قبل هذا اليوم هو تمهيد لتلك اللحظة. يوم عرفة هو يوم الصلح مع الله عز وجل. هناك حديث عظيم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ العهد في نعمان في يوم عرفة، أخذ العهد من آدم ببطن نعمان في يوم عرفة، ثم نثر بين يديه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. يعني هذا اليوم وهذا هذا عرفة هو المكان الذي أخذ الله فيه العهد من بني آدم، كما في سورة العرف: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فكأنه أيضا تذكير الإنسان أن يجدد العهد مع الله عز وجل. المحب لا ينسى العهد القديم، وإن كان الإنسان نكث عهده مع الله عز وجل واستهواه الشيطان بالمعاصي، فكأنه يعود يوم عرفة ليجدد هذا العهد، يقول: يا ربي أنا على هذا العهد، هذا العهد الذي خنته وقصرت فيه، لكني آتي اليوم لأجدد لك العهد معك. الأمر الآخر، لذلك تجد كثير من الصالحين استشعر هذا المعنى. فضيل بن عياض ورد عنه أنه قال عنه عبد الله بن المبارك أنه لم يدعو بدعوة واحدة، جلس يبكي طوال اليوم،
1: الله
0: من من الظهر حتى دنت الشمس من الغروب. فلما دنت الشمس من الغروب وتهيأ الناس للنفير إلى مزدلفة اشتد بكاؤه، ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: يا إلهي، واسو أتاه وإن غفرت لي، وخجلاه منك وإن عفوت عنه. فضيل كمان علم، يعني تاب الله عليه، نسأل الله يتوب عليه، فيقول: يا ربي، حتى وإن عفوت عني فإني أخجل منك يا رب، أخجل من ذلك الماضي السيء، فكيف أقابلك يا رب؟ هكذا كان حال الصالحين، هذا الإحساس بالخوف من الله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل أيضا. هذه قضية مهمة أيضا. سفيان عبد الله بن مبارك يقول: أتيت سفيان الثوري في يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، أي تذرفان الدم، فقال: فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يعتقد أن الله لا يغفر له، وأسوأ الناس حالا. يعني أيضا مهم في هذا اليوم اليقين أنك بإذن الله تعالى يغفر له، لأن الله يطلع على عباده ويباهي بهم ملائكته في هذا اليوم، وما رؤي الشيطان أغير ولا أحقر منه في هذا اليوم في يوم عرفة. فهذا اليوم يعني في هذه المعنى، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعني نموذج عجيب في الدعاء والإخبات في الدعاء. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا المشهد العجيب، قال: فأخذ يدعو وهو على راحلته، فسقط صوته صلى الله عليه وسلم الصوت، فتناوله بيده ويده الأخرى ترتفع بالدعاء، لم يرد أن يضيع ثانية واحدة، يعني حتى في لحظة سقوط الصوت تناوله بيده ويده الأخرى تدعو. قال عبد الله بن عباس: كان يدعو ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. تأمل هذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وقد دانت له جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولكنه يري من نفسه العجز والافتقار والذل بين يدي الله عز وجل. وفي حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ذلك اليوم وقف في ذلك الموقف ذلك، ثم أخذ يدعو حتى دنت الشمس من الغروب. فأيضا هذه رسالة مهمة للحاج في ذلك اليوم، أن عليك بالدعاء وعليك بالإخبات. يعني يوم عرفة هذا يوم فاصل، يوم بداية جديدة مع الله عز وجل. حكيم بن حزام في يوم عرفة كان يأتي بمئة بدنة ويتصدق بها، ويأتي بمئة عبد من عبيده ويعتقهم لوجه الله عز وجل، فيقول الناس: اللهم هذا عبد من عبادك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا يا رب.
1: الله أكبر.
0: وكما كان يقول إبراهيم الخواص وكان قد بلغ السبعين ورق عظمه، كان في يوم عرفة يقف ويقول: يا رب، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبراري، وأنت يا سيدي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار.
1: لا إله إلا الله.
0: في يوم عرفة نسأل الله لا يحرمنا يوم عجيب، يوم التجليات، يوم البركات، يوم تسكب فيه الدموع على عرفات، يوم فيه التجليات والفتوحات، يوم الصلح مع الله عز وجل، يوم بداية جديدة مع الله عز وجل.
1: سبحان الله شيخنا الفاضل، يعني قضية أن الآن أنت يعني انتهيت من الصفا والمروة التي عبارة عن حجارة، ذهبت إلى الوادي الذي هو فيه الكعبة حجارة، أنت تمر بين الحجارة وتطوف حول الحجارة وتلبث على حجر كالمسكين يوم كامل، تلتزق بهذا الحجر الذي وجه العرفة وتجلس عليه جلسة الذليل المسكين. يا سبحان الله، يا شيخ، كان في نوع من من تمسكن أمام الله عز وجل.
0: أحسنت ضبط، هذه رسالة مهمة فعلا. هو فعلا هو نوع من ال يعني، وكان هذا مقصد مهم في الحج، أنت جاي أشعث أغبر بهذه الملابس البسيطة البيضاء، وأنت تقف وأنت عند جبل تجلس من الظهر حتى المغرب وأنت تدعو، يعني فعلا وكأن كل الحج قبله مقدم له الهدف. أن هذه الرسالة مهمة، سكب العرفة، سكب العبرات على جبل عرفة، الدعاء والتضرع، كأنك أنت تستعيد عبوديتك أنت، هذا العهد الذي بينك وبين الله عز وجل الذي لطخته بالذنوب والأثام تستعيده، أنت تستعيد روحك في هذا اليوم.
1: سبحان الله شيخنا فاضل، يعني هذه المشاهد العظيمة لها نهاية، ولكن العجيب ثم يعني نهايتها بالإفاضة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ليش الاقتران بالاستغفار؟ ولماذا لفظ الفيض أصلا؟
0: أحسنت أحسنت. ولعلي قبلها أذكر أثر لطيف استحضرني عن قضية يعني سؤالك المهم، فعلا قضية الدعاء يعني فعلا الإنسان عندما، لذلك تأمل حافظ البرزالي هذا رجل مؤرخ ومحدث رحمة الله عليه، قيل إنه كان إذا كان محدثا فكان إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وقصته دابته، يعني سقط من على دابته فانكسرت عنقه وكان محربا، فقال صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني قال ضعوه بحالته لا تضع عليه طيب، يوم القيامة يبعث ملبيا كما كان. حافظ البرزالي كان إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويرق قلبه، وكأن الله عز وجل علم صدق قلبه. في مثل هذه الأيام في يوم الثالث من الحجة سنة 38 وهو محرم توفي في خليص بين مكة والمدينة ودفن هناك. فكأنه سبحان الله هذا الشوق أيضا الذي بدأنا به وهذا الصدق، وكأن الله عز وجل يختم الإنسان كما يريد بهذه الخاتم العظيم. هذه الإفاضة من عرفة، طبعا الحجاج يبدأ النفير بعد ذلك إلى مزدلفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. هذه فعلا لفتة مهمة، لماذا الاستغفار؟ دائما الاستغفار لأنه برغم أنك أنت في يوم حافل، يوم ضخم، يوم فخم، يوم مشغول بعبادة، وكأن أيضا رسالة مهمة أنه دائما بعد هذه الطاعات الاستغفار، تخاف أن يكون فيه خلل أو فيه نقص أو فيه تقصير، وهذه رسالة مهمة. يعني بعض الناس يعتقد أن الاستغفار فقط مرتبط بالمعاصي، المرتبط مرتبط أيضا بالطاعات. لذلك يقول الإمام ابن القيم، يقول أرباب البصائر أشد ما يكونون استغفارا لله بعيد الطاعات لشهودهم التقصير فيها، وأنه لولا الأمر لما كانوا أهلا للقيام بها. لذلك تأمل هنا استغفار بعد الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر، بعد الحج الآن استغفار، يعني دائما يعني دائما بعد العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكأنها أنت برغم أنك كنت في عبادة، والمستغفرين بالأسحار، يعني تصور لم يسهروا يلعبوا ورقة أو يعني يلعبوا فيديو جيمز أو شيء، بيت كانوا قائمين بالليل لكن أمروا بختم ليلهم بالاستغفار. لماذا؟ كأن الرسالة أنه بعد العبادات كأنك تستغفر خوفا من أي خائن أو تقصير. هذا الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، مزدلفة من الجمع، هذه أيضا شعيرة مهمة، وأنت عائد من عرفات وتؤخر الظهر العصر جمع تأخير فيها، وتبيت فيها تلك الليلة العظيمة، وكأنك وأنت طبعا مجهد من يوم عظيم ويوم زاخر يوم عرفة، كأنك تلتقط أنفاسك تصلي وتنام بكرا في تلك الليلة، وكأنها كلها يعني إحساس أنك يجب أن تكون دائما ممتثلا بأمر الله عز وجل. لذلك من الأمور مهمة نبي على الحجاج، الإنسان أيضا نفير إلى من عرفات إلى مزدلفة، الإنسان أيضا يلزم السكينة والوقار كما كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني أيضا يعني في الحج كله يعني برغم الزحام والإنسان يحتسب الأجر والثواب على هذا التعب وهذه المشقة، لكن يظل محتفظا بأدبه، هذا الأدب مع الله عز وجل. لذلك هذه التوجيهات التي ذكرت كلها، وعدم الجدال وعدم الفسوق وعدم كلها مطلوب الإنسان أن يحتفظ بها حتى في أشد الأوقات الصعوبة، في تلك الأوقات التي يكثر فيها الزحام ويكون فيها بعض التعب، الإنسان مطالب أن يؤدي هذه العبادة بشكل أكبر.
1: سبحان الله شيخنا، بعدين يعني الآية التي بعدها يقول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليش؟
0: نعم، قيل السبب في تفسيرها أن العرب كانوا في الجاهلية كانوا إذا أنهوا الحج كانوا يقفون يذكرون محاسن آبائهم، يعني يفتخرون بآبائهم، يقول أنا والدي وقبيلتي كذا وكذا وفعل. فالله عز وجل أيضا تنبيها لهذا الأمر أنه أذكر الله كما كنتم تذكرون أباءكم أو أشد ذكرا، يعني أكثر من الذكر في تلك المواضع. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا، يعني ذكرا أكثر من الذكر الذي كنتم تفعلونه في الجاهلية عندما كنتم تذكرون مفاخر أبائكم وتفتخرون بهم. وهذه أيضا لفتة مهمة، الذكر دائما يأتي في القرآن مرتبط بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوا بكرة وأصيلا، كذكركم أباكم وأشد ذكرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بعد صلاة الجمعة. كأن هذا الذكر أيضا، وهذه لفتة مهمة للحاج أن يكون الذكر زاده، هذه التلبية وهذا الذكر المطلق في كل الأوقات، يعني قضية مهمة. وهذه أيضا رسالة لنا نحن الذين لم يتيسر لنا الحج، هذا الذكر، هناك الذكر المطلق بمجرد أن يثبت هلال ذي الحجة حتى آخر أيام التشريق، ذكر في كل الأوقات، تكبير وتهليل. عبد الله بن عمر وأبو هريرة كما ثبت في الحديث كانوا يذهبان إلى السوق في هذه الأيام فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. يعني هذه الشعيرة للأسف المهجورة، يعني مهم إن شاء الله إحياؤها والتذكير بها في هذه الأيام.
1: شيخنا سبحان الله، يعني الآن ذكرت كيف أن العرب كانوا يذكرون أباهم، ثم ذكرت لنا قصة من سلفنا الصالح، لعلك شيخنا تذكر لنا بعد قصص عجيبة من الصالحين في الحج، ويعني تزيدنا شوقا. يعني
0: الله يحفظك، إن شاء الله يستنى الحج دائما مرات لمرات. والله الحج حقيقة يعني حقيقة له تأثير عجيب، ودائما يعني ممكن احنا في بلادنا مثلا في موريتانيا، وطبعا الحج ليس سهلا، الحج صعب، يعني البلاد بعيدة جدا وتكاليف الحج شاقة، فالإنسان أحيانا يعني يجد صعوبة في الحج ويجلس أحيانا طول عمره يجمع لكي يستطيع الحج، وهذا كله تجده يزيد فيه الشوق، يزيد الشوق ويزيد هذا الحنين، ويظل سبحان الله مرتبطا به ارتباط عجيب، يظل يعني يحفظ لدينا يعني من الأشياء الجميلة طبعا يعني حفظ هذه السير، يعني تجد العجائز النساء الكبيرات هم الذين يدرسون السيرة، يعني تجد يحفظون أبنائهم من الصغر عمود النسب والمغازي النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد البدوي، وهذه الأنظام تدرس وقرة الأبصار تجد، فتجد هذه السيرة حاضرة، هذه الحج هو لم يرها بقلب عينه لكنه يستحضرها بقلبه، لكنه يعيش معها، يعني وكأنه يعني يدرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم تدرس ويحفظها عن ظهر قلب، وماذا كان يفعل وحجة الصحابة، فتجد هذا الشوق هو الحادي له، تجده دائما يعني هذه التفاصيل كلها حاضرة في قلبه يستحضرها، ينتظر متى تلك اللحظة التي يسر الله الله في الحج. يعني أذكر من الأشياء يعني امرأة لدينا، امرأة نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة، كانت يعني أرادت أن تقريب لنا، والحج كان قضية صعبة على الرجال فكيف بالنساء، هي كانت اشتاقت وكانت لديها بقرة وحيدة فباعتها وأرادت أن تذهب إلى بيت الحرم، لمها أولادها قالوا لها يعني كيف ذلك وأنت مكان بعيد وليس معك أحد وليس لك أحد هناك، قالت لهم لا أنا أريد أن أذهب إلى هناك وأحج وأرجو أن يكرمني الله تعالى أن أموت هناك في تلك البقاع وأرجو أن أدفن في البقيع، كانت هذه أمنيتها وحياتها. ذهبت وباعت هذه البقرة وأشياء بسيطة، ثم يعني هذا ذهبت إلى بيت الله حجت وجلست هناك في المدينة مجاورة تصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو في الروضة الشريفة وتضرع الله عز وجل، كانت تدعو أن تقبض روحها في ذلك المكان. ويعني استحضار الإنسان عندما يكون لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصلابة إلا من يعيها، الإنسان عندما يكون لديه هذا الاشتياق الحقيقي تجد أداءه للصلوات في تلك الأماكن واستشعاره يختلف عن الإنسان العادي. أكرمها الله عز وجل فقبضت روحها في تلك الأماكن ودفنت في البقيع عليها رحمة الله، وكانت يعني ترسل رسائل لأبنائها تحدثهم تقول لهم يعني احرصوا أن تحجوا واحرصوا أن قبل أن تأتوا أن الله تعالى يكرمكم بزيارة هذه الأماكن. فحقيقة هذا الشوق يعني هو أعتقد أنه هو الباعث، تجد إنسان يحج لكن للأسف القلب غافل، فدائما كلما كنت أكثر استحضار، لذلك أنا أنصح إخوان الحجاج نسأل الله يتقبل منه أن يقرأ عن الحج أيضا، يعني يجب بعض الحجاج لا يقرأ عن المناسك، يعني هناك فقط يقلد وهذا يؤدي أن العبادة تكون مبتورة، يعني اقرأ عن الحج ليس فقط عنه من جانب فقهي بحت ولكن من جانب شعوري من أخبار الحجاج ومن قصصهم ومن مآثرهم و حكاياتهم، هذا يجدد الشوق في قلبك، ففعلا عندما تأتي هناك تجد الحج له طعم ومذاق مختلف.
1: شيخ سبحان الله يعني رحمه الله قريبتكم يعني هذه.

0: كأنها توفت في المدينة رحمها الله. يعني يفتح الباب عن السؤال أيضا عن الزيارة إلى المدينة. عادة كثير من الناس بعد الحج يذهب إلى المدينة ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل لها أحكام أو شيء، أو يعني ما هل هي أصلا من شعائر الحج مثلا، أو وهل لها مقاصد؟
1: لها مقاصد عظيمة طبعا، ليست جزء من الحج، لكن يندب الإنسان الذي أتى الحج أن يذهب أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويستشعر هذه المدينة، هذا المكان العظيم الذي خطى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطواته، مكانه، أنفاسه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بيوت زوجاتي، هذا الصحابة ساروا في هذه الأمكنة وملؤوها، استشعار هذه القضية قضية عظيمة جدا. الإنسان عندما لذلك سبحان الله تجد المدينة الذي يسكن فيها دائما يشعر بهذه القضية، يشعر بهذه الروحانيات. يعني عارفون يقولون التجلي في مكة تجلي جلال، وفي المدينة تجلي جمال. في المدينة تجد تلك الروحانية، تلك الراحة النفسية وتلك السكينة. فمطالب الإنسان أن يزورها، يزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهذه الأماكن التي أيضا جبل أحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه. تأمل هذه العلاقة مع الجمادات كيف تكون لها خصية خاصة ولها معنى خاص. وأن أيضا وهو يسير في المدينة استشعر هذه الأماكن بطيبة عرج، إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب الطبيب، إذا لم نطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فإن نطب. وأيضا كما ذكرنا هذا الشوق لهذه الزيارة العظيمة، هذا المكان أتيتك زائرا ووددت أني جعلت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآق إلى قبر رسول الله فيه. فهذه الزيارة أو نريد أيضا الحاج والمعتمر وبعض الحملات كما لدينا أن يأتوا يبدأون بالمدينة، يمكثون في المدينة ثم يحرمون بعد ذلك من ذي الحليفة ويتجهون إلى مكة. وهذا فيه أيضا يعني معنى مهم أنهم استعداد للحج، وكأنه كأنه لا يأتي مباشرة، كأنه دورة تدريبية تسخين للحج، يحرص
0: ويتعرف على أماكن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم ويحرص ويصلي 40 صلاة، يعني فيها حديث يعني حسنه بعض أهل العلم من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فيحرص عليه وكأنه أحسنت كأنه نوع من الاستعداد القلبي والاستعداد الروحي لرحلة الحج. فهذه أيضا سواء كانت هي البداية أو هي الختام هي لا شك أنها قضية مهمة أيضا تجديد هذه الشوق وهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله شيخنا، لاحظت أن كل الشعائر التي ذكرناها في الحج بل حتى الزيارة إلى المدينة كلها يعني تجعل الإنسان يحس أنه جزء من أمة أو جزء من يعني عبيد من عبيد الله عز وجل. بأهم شيء ليس به وحمد كما ذكرت في بداية الحلقة، من بداية الطواف إلى السعي إلى الجلوس والالتزاق بالأحجار. وأيضا سبحان الله لعل هناك قضية أخيرة نسيناها وهي قضية رمي الجمرات. يعني لماذا رمي الجمرات وما هي رمي الجمرات؟ وأيضا سبحان الله أيضا نحن نرمي الجمرات بالحجارة يعني
1: تحت طبعا رمي الحجارة، لأن هذا يعني كما تفضل شعير من شعائر الحج، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام، يعني هذه يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ترى في بعض القصص لا تثبت، لكن هي طبعا شعيرة. طبعا بعض الناس يستشعر أنه يعني نجد في الحج أنه كأنه يرمي الشيطان نفسه، فتجد لديه بعض البعض هذا الحماس وجزاك الله يا شيطان وفعلت لي كذا وكذا وأنت الذي أغريتني بمعصية الفلانية، وتجد البعض حتى لا يكتفي بالحجارة يضربه بالنعال ويضربه. وطبعا هذا ليس مطلوبا، لكن استشعار هذا المعنى، استشعار أن الرجم هذا المعنى في حد ذاته لا بأس به، استشعار أنك أنت أيضا تؤدي هذه الشعيرة، وأنك أيضا هذا الشيطان الذي لديك معه معركة طويلة، أنت أيضا تستشعر أنك إن شاء الله تعالى المعركة مستمرة معه، أنت هنا ترجمه وأنت أيضا وكأنك تجدد هذه المعركة الأزلية. نعم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، يعني فاتخذوه مرت معنا في إبراهيم عليه السلام مع الفارق هناك، واتخذ المقام هنا، واتخذ واتخاذ في معنى المجاهدة، في معنى الأمر أنه فعلا تكون أنك تبذل جهد. يعني هذا الشيطان الذي أغواك بالمعاصي والذي طرد من الجنة لأنه رفض السجود لأبيك آدم، فهذه رسالة لك أن تتخذه عدو، وكما قال أحد الصالحين لا تلعن الشيطان في العلن وأنت تطيعه في السر. يعني يجب أن تكون واضحا في هذه العداوة معه، ويجب أن تكون فعلا، وهذه رسالة مهمة أن الشيطان في هذه الأيام لم يرى أغيظ ولا أحقر منها. فهذه فرصة ورسالة حتى لمن يحج، هذه فرصة أن توجه للشيطان الضرب القاضية، اليوم يومك أيها البطل المقدام.
0: أحسن الله إليك شيخنا فاضل، جزاك الله خير. سبحان الله الحلقة هذه يعني لم أكن أتوقع أنها ستخطف القلوب بهذه الطريقة.

0: يعني تأثمها جدا وإذا ألحمت. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا يعني يتم لنا بين الحج والعمرة يعني دائما يعني يرزقنا هذه الزيارة إلى بيته العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: كل عارض وأنتم بخير.

واحدة وحمل

وانشق

وَإِنَّ

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 28 من مايو أيار لعام 2026. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم وجميع المسلمين في بقاع الأرض كافة بألف خير وصحة وعافية. مع إشراقة شمس العاشر من ذي الحجة تجلت لوحة إيمانية مهيبة رسمها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بقلوب خاشعة وحناجر تصدح بتكبيرات العيد التي ترددت أصداؤها الموحدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وتوافد المصلون بجموع غفيرة إلى المساجد والساحات المفتوحة والملاعب في مشهد استثنائي يجسد البعد الروحي ووحدة الشعائر الإسلامية، متجاوزين اختلافات اللغات والألوان والأعراق. وأقام مئات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في أجواء مفعمة بالروحانية والبهجة في دول امتدت عبر القارات، بدءا من الكثافة والحضور اللافت في إندونيسيا وباكستان، مرورا بالعمق التراثي في إثيوبيا، ووصولا إلى دول البلقان وأوزبكستان وكازاخستان. ولم يقتصر هذا المشهد المهيب على دول العالم الإسلامي فحسب، بل برزت الجاليات المسلمة بوضوح في الغرب، حيث توجه أبناء الجاليات الإسلامية في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا وأوكرانيا واليونان لأداء صلاة العيد. ونظمت هذه الجاليات صفوفها في المراكز الكبرى والحدائق العامة لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى في مشهد يعكس تمسكها بهويتها والتنوع الثقافي في أزيائها التقليدية. وإلى جانب هذه الزوايا الثقافية والتراثية، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة في هذا المشهد العالمي، ففي الوقت الذي تعم فيه الاحتفالات الآمنة تبرز مشاهد التحدي والصمود في الدول التي تعاني من وطأة الحروب والأزمات الممتدة، حيث يصر الأهالي على إقامة صلاة العيد وسط الركام أو داخل مخيمات النزوح في رسالة عاطفية قوية ومحاولة نبيلة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتجاوز قسوة الظروف المعيشية. الخليج العربي. في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده شن غارات على موقع عسكري إيراني، قائلا إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز. وأكدت وسائل إعلام إيرانية يدويا في أصوات انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فتح مضيق هرمز للجميع وسنشرف عليه دون سيطرة أو جهة، وأضاف سنمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزت مستعدون للقيام بعملية عسكرية في حال عدم ضمان حيازة إيران للسلاح النووي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه فرصة للنجاح. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وأضاف أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وحتى اللحظة لم يصدر موقف رسمي إيراني بخصوص إعلان الولايات المتحدة شن غارات جديدة على أهداف إيرانية.
تل أبيب. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين في استهداف بمسيرات انقضاضية، كما شن حزب الله هجمات عديدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطالب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع وعناصر حزب الله. وفي أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك قتلت غارات إسرائيلية 3 أشخاص بينهم عسكري، فيما أصيب آخرون بجروح. وأتى ذلك ضمن موجة تصعيد واسعة شملت 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرق لبنان، ما أسفر عن تدمير عشرات المباني السكنية والمصالح التجارية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء جديدة لسكان صور جنوبي البلاد، وأمرهم بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني استعدادا لقصف ما زعم أنها أهداف تابعة لحزب الله. وكان جيش الاحتلال صنف الأربعاء مساحات واسعة من لبنان واقع جنوب نهر الزهراني، والذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود، على أنها منطقة قتال، منذرا السكان بإخلائها تزامنا مع قصف مكثف لجنوب وشرق لبنان. من جهته أعلن حزب الله أنه شن 37 عملية عسكرية أمس ضد القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان. وذكر موقع الحزب أن مقاتليه استهدفوا القوات والآليات الإسرائيلية في مواقع متعددة، مع التركيز بشكل خاص على بلدتي زوطر الشرقية والعديسة، بالإضافة إلى مواقع قرب الناقورة ودبل ورب 30. وشملت العمليات بحسب البيان اشتباكات قريبة في زوطر الشرقية، واستهداف عدد من دبابات مركبة ومنصة القبة الحديدية، وهجمات بطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية في الجليل. قطاع غزة. ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة إلى 10 شهداء بينهم 4 أطفال، وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، حيث ترفع الغارة حصيلة الشهداء منذ صباح الأربعاء إلى 21 شهيدا وفقا لمصادر في مستشفيات غزة. وقال مراسلون إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في عمارة مأهولة بالسكان تحيط بها خيام للنازحين. وأضافوا أن التخديرات تفيد بإصابة الشقة المستهدفة ب3 صواريخ. وقالوا إن الحديث يجري عن مجزرة، حيث إن معظم الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة خطيرة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استهدف مساء الأربعاء عنصرين بارزين في حركة حماس بمدينة غزة، وذلك بعد يوم من اغتيال القيادي في كتائب القسام الشهيد محمد عودة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون في حركة حماس. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس ونائبه. في غضون ذلك قال مراسل لقناة الجزيرة في فلسطين المحتلة إن التقديرات الأولية بحسب تقارير إسرائيلية تشير إلى أن قائد لواء شمال قطاع غزة وقائد لواء مدينة غزة تم استهدافهما خلال اجتماع. بغداد.
شهدت الساحة السياسية العراقية تحولا بارزا إثر إعلان زعيم ما يسمى بالتيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إنهاء الأوامر الحزبية والطائفية ولتشكيلات سرايا السلام والتحاقها بالكامل بأجهزة الدولة. ويأتي هذا القرار متزامنا مع ولادة حكومة علي الزيدي التي وضعت حصر السلاح في مقدمة أولوياتها ووسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد للنأي عن إيران ومحاسبة الفصائل المسلحة، لا سيما بعد اندلاع الحرب مع إيران، وفي ظل تلقي الزيدي دعوة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن لبحث القضايا المشتركة. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي خلال حديثه إن مبادرة الصدر تمثل استجابة طوعية وبراغماتية لدعم تطبيق البرنامج الحكومي للزيدي. ويحمل القرار رسالة مركبة تؤكد الأولى عدم رغبة الصدر الذي ابتعد عن السياسة منذ فوزه عام 2021 في المشاركة بالحكومة الحالية مكرسا انعزال التيار الوطني الشيعي أي التيار الصدري سابقا كقوة سياسية، بينما توجه الرسالة الثانية دعوة لبقية القوى السياسية للحذو حذوة لغرض تعزيز دور المؤسسات. دمشق. لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقا وفقد آخر أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية وسط تحذيرات حكومية من الاقتراب من مجرى النهر مع استمرار ارتفاع منسوب مياهه في حدث لم تشهده البلاد منذ عقود. وأفاد الدفاع المدني السوري بأن طفلين توفيا غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الخريطة، بينما توفي طفل ثالث غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الصغير في ريف دير الزور. ولفت إلى فقدان طفل رابع أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه. ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في نهر الفرات وضرورة منع الأطفال من السباحة فيه نظرا لخطورته الشديدة بسبب شدة التيارات المائية بعد ارتفاع منسوب مياه النهر. وجاء التحذير بعد أن شهد منسوب المياه في النهر ارتفاعا واضحا خلال الأيام الماضية، إذ غمرت المياه عددا من المنتزهات على ضفاف نهر الفرات في مدينة دير الزور. وأعلنت السلطات السورية أمس خروج كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي بدير الزور من الخدمة جراء فيضان نهر الفرات، وأوضحت أن الجسرين تعرضا لأضرار جزئية مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث غمرت المياه جزءا من جسر الميادين الترابي في حين انقطع أحد كابلات تثبيت جسر المريعية الحربي الذي يربط بلدة المريعية بلدة مرات في ريف دير الزور الشرقي. جنوب لبنان. أفادت تقارير ميدانية مواكبة لآخر مستجدات الجبهة اللبنانية بأن إسرائيل تنتهج استراتيجية واضحة المعالم تستهدف تطويق مدينة النبطية من الجهة الشرقية عبر محاولات متكررة منذ أكثر من 15 يوما على محور دير سريان باتجاه وادي الليطاني ثم زوطر الشرقية. وتواصل قوات الاحتلال تركيز مجهودها الجوي عبر القصف المتواصل لقرى المحافظة في الوقت الذي يواجه فيه مجهودها البري عقبات تضاريسية جوهرية. وفي هذا السياق سلط الخبير العسكري والاستراتيجي الياس فرحات الضوء على العقبات التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لأهدافها على أرض الواقع، موضحا خلال فقرة التحليل العسكري أن المحور الممتد من دير سريان عبر خلة راج إلى زوطر الشرقية غير صالح لتقدم الآليات المدرعة بسبب انحداره وصعوبة شق الطرق. وأشار فرحات إلى أن حزب الله دمر بمسيرة انقضاضية جرافة عسكرية من طراز D9
قبل يومين مما يرجح أنها كانت تمهد الطريق لمرور الآليات. ويتمثل الهدف الأساسي الفعلي من هذه التحركات في زوتر الوصول إلى زوتر الشرقية ثم القسم الشرقي من النبطية الذي يشمل كفر تبنيت ويحمر الشقيف وأرنون، وصولا إلى مدينة النبطية ومن ثم تحقيق تطويق عسكري كامل لها. واشنطن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على ما يبدو بمهاجمة سلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عمان أن تحسن التصرف وإلا فإنه سينسفهم، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا تيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لإيران والدول الخليجية بالتحكم بالممر المائي. وقال ترامب لصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض: كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع. وتابع: إنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم، يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على سؤال حول ما إذا كانت زلة لسان لترامب وما إذا كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. وتعد عمان حليفا أساسيا للولايات المتحدة، وقد حاولت أداء وساطة في الحرب في الشرق الأوسط وشنت طهران هجمات ضدها. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية لاحقا مقطع فيديو ونصا لتصريحات ترامب بشأن عمان من دون أي تصحيح أو توضيح. الضفة الغربية المحتلة. تمضي تل أبيب في تحويل أراضي الضفة الغربية إلى دولة للمستوطنين، إذ أطلقت أمس الأربعاء نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة دراماتيكية من شأنها أن ترسخ استيلاءها على أراضي الضفة عبر ضمها تاركة السلطة الفلسطينية بلا سيادة ولا وظيفة والفلسطينيين بلا حماية قانونية. وقالت محافظة القدس إن العملية التي انطلقت تحت شعار تحديث السجل العقاري الرقمي ليست سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي لصالح المخططات الاستعمارية. ويتيح فتح سجل الأراضي في الضفة الغربية الطابو لجميع اليهود معرفة أسماء الملاك الفلسطينيين للأراضي والتواصل معهم مباشرة أو الضغط عليهم بطرق مختلفة لشرائها، مما يسهل عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات. وكان معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قد أصدر ورقة يشرح فيها الإطار العام للقرارات الإسرائيلية وتأثيراتها السياسية والقانونية، قائلا إن إسرائيل عمليا تبتلع الضفة عبر إعادة هندسة السيطرة عليها، مما يعد ضما فعليا للأراضي المحتلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنتم بخير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: الحج آداب وأحكام. آداب وأحكام نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج وأحكامه.

0: وعن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم.
0: الاغتسال لدخول مكة، ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل. فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي وحسنه. وقال الإمام الترمذي: وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي: وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه من كداء، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، أخرجه البخاري ومسلم.
1: فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، أخرجه البخاري ومسلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وعن معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، أخرجه الحاكم وعنه البيهقي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع.
2: وأن يدعو بما جاء في هذا الحديث عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، أخرجه مسلم.
0: أو أن يدعو بما جاء في هذا الحديث. عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، أخرجه أبو داود. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد دخوله المسجد الحرام دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه، أخرجه البيهقي.
1: طواف القدوم. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: استلام الحجر الأسود وتقبيله. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أخرجه البخاري ومسلم. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده، ويفعل ذلك في كل طوفة.
0: ولا يزاحم عليه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. أخرجه أحمد.
1: ولاستلام الحجر فضل كبير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من يستلمه بحق. أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم والذهبي والألباني.
2: فضل مسح الحجر الأسود والركن اليماني. عن عبيد بن عمير قال: قلت لابن عمر: أراك تزاحم على هذين الركنين؟ قال: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطايا. أخرجه أحمد وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي ووافقهما الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وصححاه ووافقهما الألباني.
3: قدمنا لكم الحج، آداب وأحكام، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج.

0: واحتسب طاعة ربك ذلك اليوم المبارك.
1: فأطع ربي وشارك
0: وضحي كي تبارك
1: واحتسب طاعة ربك ذلك اليوم

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، ولا بد للعقل من غذاء وهو العلم، ولا بد للقلب من غذاء وهو الحب، ولا بد للجسم من غذاء وهو الطعام والشراب. من نمى عقله ولم ينمو قلبه فهو أعرج. هذا القلب يحتاج إلى أن يحب. تحب من؟ ما من مخلوق إلا ويحب، لكن المؤمن عرف من يحب، أحب الذي لا يموت، بينما سائر البشر يحبون الذي يموت، فإذا مات اختل توازنه. على كل، هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. قد تأتيك منفعة من إنسان ليس على منهج الله، تحبه لأنه سبب هذا النفع، لكن قد تحب إنسانا ليس بينك وبينه علاقة أبدا إلا لأنه يحب الله ورسوله. فمحبة الله أصل، ومحبة سيدنا رسول الله فرع من محبة الله. محبة الصحابة الكرام، محبة التابعين، محبة آل بيت النبي، محبة العلماء العاملين، محبة أولياء الله الصالحين، محبة المساجد، محبة القرآن، محبة أي شيء ينتمي إلى الدين، هذا عين التوحيد. الحب الفرعي من أصل محبتك إلى الله، لكن حينما تحب جهة ليست على ما ينبغي أن تكون، لكن مصلحة بينك وبينها، هذا حب مع الله وهو عين الشرك. الحديث القدسي اليوم عن المتحابين في الله. مثلا، قد تكون وكيل شركة عملاقة، فإذا جاء مندوبها تحتفي به حفاوة لا توصف. ليس هذا هو الحب الخالص، هذا من حبك لذاتك، من حبك لمصلحتك. لو أن هذه الشركة العملاقة سحبت توكيلها ولمحت وكيلها في الشام لا تنظر إليه. فكل الحب الذي بين أهل الدنيا حب مصلحة، هو قائم ما دامت هذه المصلحة، فإذا انتهت المصلحة تلاشى الحب. إلا أن الحب في الله حب أصيل لا يتأثر، بل إن المؤمن الصادق الحق يحب أولياء الله الصالحين ولو ناله منهم أذن، متأولين أو مخطئين، ويبغض أعداء الله الكفار ولو ناله منهم نفع. هنا البطولة. لذلك الولاء والبراء جزء أساسي من الإيمان. إن كنت مؤمنا حقا توالي المؤمنين وهم قومك ولو كانوا ضعافا وفقراء، وتتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. ضعاف النفوس يوالي القوي مع القوي.

0: مع الغني ولا يعبأ بقيمه، ويزدري من كان ضعيفا أو فقيرا. لكن المؤمن الحق يحب في الله ويبغض في الله. الأحاديث التي وردت في الحب في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ يعني هذا حقيقة، تحب أخا في الله ليس بينك وبينه قرابة ولا نسب ولا شراكة ولا مصلحة ولا عمل ولا أخذ ولا عطاء ولا أبيض ولا أصفر، تحبه لله. هذا أقدس أنواع الحب، أن تحب أخا في الله. وحينما يكون الحب بدافع المصلحة فهو قائم ما قامت المصلحة، فإذا تلاشت تلاشى هذا الحب. أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يعني لهم عند الله مكانة كبيرة جدا، هم في ظل الله يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخاف الناس، يوم يفزع الناس، يوم يصعق الناس، هم في ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم تحاببوا على غير أرحام بينهم. وقد قيل: رب أخ لك لم تلده أمك. الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه. قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ في علاقة مادية، في مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. كتطبيق لهذا الحديث، اسأل نفسه: هل تحب واحدا من إخوتك في المسجد؟ لا في شراكة ولا في قرابة ولا في نسب ولا في علاقة ولا منفعة ولا هدية ولا قبض مال ولا دفع مال ولا دعاك إلى بيته أطعمك، ما في أي علاقة إلا أنك تحبه لله. هذا أقدس حب في الأرض. أين تريد؟ أريد أخا في هذه القرية. هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الحديث الثالث في الحب في الله، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي، وجبت للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. النبيون يغبطون هؤلاء المتحابين في سبيل الله. حدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه، وفي رواية: ومعه من الصحابة 20، وفي رواية: 30، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك. بالمناسبة إخواننا الكرام، لو أن واحد أحب أخا في الله حبا خالصا، من السنة أن تبلغه ذلك، أن تقول له: إنني أحبك في الله. فيقول لك أحبك الله كما أحببتني فيه. أيام إنسان بيكون بخيل بالتعبير عن مشاعره، وفي إنسان مسرف في التعبير عن مشاعره، يعني لا يحبه، يقسم له بالأيمان المغلظة أنه يحبه وأنه لا ينساه وأنه طوال الليل لا ينام من شدة شوقه إليه وهو يكيد له. هذا نفاق وكذب، لكن إذا كان في حب صادق ينبغي أن تبلغه، والله إني أحبك في الله. أخواننا الكرام، من فضل الله علينا ومن كرامتك عند الله أن يكون الذين حولك على شاكلتك، أن تعيش مع مؤمن، كما أنك حيي هو حيي، كما أنك لطيف هو لطيف، كما أنك صادق هو صادق، كما أنك ورع هو ورع، كما أنك تحب الله هو يحب الله، كما أنه لك أعمال طيبة هو له أعمال طيبة. يعني من أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون الذين حوله على شاكلته. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، اختارني واختار لي أصحابي، والله إني لأحبك لله. فقال: آلله؟ يعني أفي الله؟ قلت: آلله. أعاد الكرة، قال: آلله؟ فقلت: آلله. فأخذ بحبو ردائي، يعني أمسكني من ردائي، وفي رواية بحبوتي ردائي، فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء يوم القيامة. الأخ المؤمن الذي تحبه في الله يخفف عنك من متاعب الدنيا كثيرا، قد تأنس له وقد تركن إليه. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق، وليجعل لنا الله عز وجل الخير على يد المؤمنين، لأن المؤمن إذا أحببته ازددت حبا في الله، أما إذا أحببت الكافر ازددت بعدا عن الله. يعني حكمة هذا الحديث: إن أحببت المؤمن ازددت حبا في الله، أما إن أحببت الكافر ازددت بعدا عن الله عز وجل، لأنه بعيد، فلما أحببته انتقل إليك حاله، حال البعد. أما المؤمن قريب، إن أحببته اشتققت من محبتك له أحواله الطيبة. لذلك لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا القلب هو يحب، ولا بد من أن تحب، والذي لا يحب ليس من بني البشر. لكن الفرق الدقيق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يعرف من يحب، يعني بالتعبير العامي عرفان نائي، يحب الحي الباقي، يحب الذات الكاملة، يحب الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يحب الذي هو أصل الجمال وأصل الكمال وأصل النوال. أنت من تحب؟ تحب الجمال والكمال والنوال. تحب الجمال، الجمال محبب. تحب الكمال، ولو كان الشخص قميئاً أو دميماً لكنه كريم، صادق، شجاع، تحبه، تحب الكمال. لو أنه أعطاك عطاءً وفيراً حل مشكلتك، لا تنام الليل وتلهج بمحبتك له، مع أنه قد يكون على غير ما ينبغي أن يكون من الوسامة والجمال. تحب النوال أيضاً، العطاء. تحب الكمال والنوال والجمال، وهي مجتمعة في الذات الكاملة. الله عز وجل منه النوال ومنه الجمال ومنه الكمال. مرة قال عليه الصلاة والسلام بأصحابه وقد رأى معاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لا أحبك، أنا والله ما رأيت مرتبة في الأرض تفوق هذه المرتبة أن يحبك رسول الله. ثم إنك هنا قياسا على ذلك، إذا أحبك المؤمنون هذه نعمة كبرى، أما إذا أحبك الفسق والفجار والمنحرفون هذه وصمة عار. قل لمن الذي يحبك؟ المؤمنون، إذن أنت مؤمن، أما إذا أحبك المبطلون فأنت مبطل. والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل على دين خليله. وأنا أتمنى على كل واحد منكم أن يصطفي أخا في الله، أخ أخ أخ يعني صادق، يتفقده دائما، يسأل عنه دائما، يستحلفه بالله إن كان به ملمة، معه دائما، يزوره دائما، يسأل عنه دائما، يلبي حاجاته دائما. اصطفي واحدا من المسجد يكون قريب منك، إما لقرابة في النسب أو لقرب في السكن أو لزمالة في العمل، اصطفي واحدا اجعله أخا في الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتآخى في الله، قال: تآخيا اثنين اثنين، يعني أخ، تتفقده ويتفقدك، تسأل عنه ويسأل عنك، تزوره ويزورك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده ويأخذ بيدك. هذا الأخ في الله لا يقدر بثمن. لو أن كل واحد منكم اصطفى من إخوة المسجد أخا واحدا في الله، يتعاهدان على الأخوة في الله، أن يكونا مع بعضهما بعضا، أن يتزاورا، أن يتبادلا، أي أن يضحيا لشيء عظيم، أن يتعاونا، أن يأتمرا بالمعروف، ينتهيا عن المنكر، أن يكونا صاحبين في الله، أخوين في الله. هكذا إنسان من دون حب كالجثة الهامدة، جسم من دون روح، وحينما يلغى الحب في الدين يلغى الدين كله، يصبح الدين ثقافة وفولكلورا وعادات وتقاليد. والدين من دون حب يمل، والله يمل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الصلاة عبء، حضور الدرس عبء، يعني أرحنا منها لا أرحنا بها. علامة محبتك لله أنك تحب ما ينتمي إلى الله عز وجل، فهذا القلب قلبك، فانظر ماذا ملئ، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تعاهدوا قلوبكم، لأنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اليوم إن شاء الله يكون لقاء يتعلق بما الناس مقبلون عليه، ألا وهي عبادة. هذه العبادة من أحب العبادات إلى الله جل جلاله. هذه العبادة تحتاج إلى قلب مشتاق، عبادة الحج. وهذا اللقاء ليس للحجاج فقط، ولكن لكل من يرغب في أن يصل إلى رب البيت، لكل مشتاق يتمنى أن يكتب الله سبحانه وتعالى له يوما من الأيام هذه العبادة، ولكل من رزق هذه العبادة من قبل أن يعيد الله سبحانه وتعالى عليه الكرة حتى يكون مطبقا ويكون أثرا لدعاء الخليل عليه السلام إبراهيم لما دعا ربه دعاء المكلوم وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان يريد الأفئدة، لم يكن يريد الأبدان وفقط، كان يريد أن يأتي إلى هذا المكان أناس سبقتهم قلوبهم وأفئدتهم قبل أن تصل إليه أبدانهم. فمهم جدا أن احنا نبقى مدركين، إن لم يذهب قلبك فقد فاتك أشياء كثيرة جدا، وإن وصل جسدك. والرب جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي يثوبون إليه، كلما ذهبوا إليه وتركوه ما استطاع هذا القلب أن يتحمل هذا الترك وهذا الفراق. ولذلك مكة لا تغادرك وإن غادرتها ببدنك، فكلما زاد إيمانك زاد شوقك لهذا البيت مثابة للناس. دايما تلاقي قلوب المشتاقين تتجه إلى هذا المكان، ولما لا ونحن نتجه إلى هذا المكان كل يوم 5 مرات. كل يوم في الصلاة بتصلي تجاه المكان ده، حتى وإن لم يستوعب عقلك ويستحضر قلبك هذا المشهد، فإن روحك عطشة يوميا إلى أن تتجه إلى هذا المكان، سواء أدركت أم لم تدرك بعقلك هذا المعنى، يعني ما أدركتش إن قلب إن أنت محتاج يوميا تنتبه لهذا المكان. يكفي أن الله أوجب عليك، لأنه هو اللطيف الخبير الذي يعلم ما الذي يصلح تلك المضغة التي في صدرك وهي قلبك، إلا هيصلحها أنها تتجه 5 مرات إلى بيت الرب جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. اليوم إن شاء الله نتكلم معاكم كده ونشارك الحجاج، مش معنى هم يحجوا وإحنا ما نحجش، ما تخلونا نشارككم بعض المعاني الإيمانية دي، لعل يكون ده نوع من أنواع المشاركة ونوع من أنواع المنافسة. وسبحان الله الإنسان بيحتاج النفاسة قبل المنافسة، أن يكون نفيس الروح ونفيس القلب قبل أن ينافس ببدنه غيره. هذه الرحلة هي مش انتقال من مكان لمكان، هذه الرحلة قبل أن تكون أفقية هي رحلة عمودية رأسية، الرحلة الأفقية دي بتنتقل من مكان لمكان، من بلدك إلى مكة، ومن مكة للمدينة، ومن مكة لعرفة، ومنى ومزدلفة، قاعدة ما تتنقل تنقلات أفقية. لكن الحقيقة أن هذه الرحلة هي رحلة رأسية، رحلة إيمانية، اتصال القلب برب البيت، رحلة بتنقلك من الغفلة إلى اليقظة، من الانشغال إلى القرب، من نفسك إلى ربك. فكل خطوة في الحج وكل ما في الحرمين ناطق، هي مش مجرد حركة، هي رسالة، مش مجرد موقف كده وعبور، لا، دي تربية. عشان كده النهاردة هنتكلم من الإحرام إلى الإكرام. شوف إنك إزاي تكون عبد مكرم، وتعرف قد إيه هذه العبادة جليلة عند الرب جل وعلا. وإن بعض الناس بيظن إن الحج برحلة بتبدأ من الميقات، والحقيقة إن الحج الحقيقي وغاية الحج هي حج القلوب إلى علام الغيوب. إن الحج بيبدأ من قلبك قبل أن يبدأ من خطواتك. سبحان الله. وذلك في يوم من الأيام في ناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورايحين عاوزين يسألوه سؤال صلى الله عليه وسلم. فالاثنين دول لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت. لو عاوزين أقول لكم تجين تسألوا عني أقول لكم. فقال: أخبرنا يا رسول الله. طب قل لنا صلى الله عليه وسلم. قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. يا سلام، جاي تسألني إنك لما تخرج من بيتك تقصد البيت الحرام، ولذلك الحج هو القصد، يعني أنا أقصد رب هذا البيت. شوفوا المعنى، كل الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. ولذلك سئل أحد السلف: ما المراد بالحج؟ قال: الحاء حلم الرب، والجيم جرم العبد، والحج هو أن حلم الرب وحكم الرب في جرم الخلق هو المسامحة. يا سلام، رجعك يوم ولدته أمه. فحكم الرب وحلمه في جرم الخلق إيه؟ المسامحة والمعافاة. شوفوا الناس فهم الحج إزاي. واحد تاني يتسأل: ما هي العمرة؟ قال لك: هي عمارة الود، أنك رايح تجدد الود كده وتعمره، هي الإعمار لهذه الأعمار. فهذا الرجل رايح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، احنا معانا، احنا في القرآن ما عندناش سورة اسمها سورة الشهادة وسورة الحج وسورة الصلاة وسورة الصيام أو سورة الزكاة، عندنا سورة الحج. فدي عبادة خليك واخد بالك قوي قوي. ولذلك لما بدأها الله هذه السورة ربطها لك بيوم الساعة، إن زلزلة الساعة. ولما تكلم الرب جل وعلا في آيات الحج في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى الحشر: تحشرون، كانت آخر كلمة في آيات الحج، عشان يربط لك إن الحج ده هو قصد رب البيت بما يشرفك غدا يوم الحشر. خلي بالكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انت جيت عشان تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت العتيق، البيت الحرام، وما لك فيه. انت جيت تسألني من ساعة ما تخرج من بيتك انا ليا ايه يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له العبادة دي بتبدأ تتحاسب ازاي؟ من اول ما تطلع، مش من اول ما توصل، من ساعة ما بدأت تفتح أوضتك عشان تخرج، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم عشان إيه؟ يقول لهم: أنتوا جايين تسألوني عن الأجور، صح؟ يا الله على الكلام النفيس. طبعا هذا اللقاء، وربما يكونوا لقائين، يعني اللقائين دول هما فهرس لما هو مفصل في سلاسل أخرى. فانتوا اللي منكم بقى عاوز، لأن أنا مش هتكلم في الأجور كتير، مش هتكلم في تفاصيل كتير قوي، لكن هو كده من باب اللهم أنعشنا، كأننا بنراجع كده بسرعة على معاني معينة إيمانية، نستثمر هذا الموسم وهذه الأوقات في التذكير لعل الله ينفعنا. فمن أراد أن يتوسع فيرجع بالي لشرح كتاب رحيق البيت العتيق. فيقول السائل لما النبي قال له كده قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك. يا الله عن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يا سلام على الجمال. إيه يا جماعة إيه الروعة دي إيه الجمال ده. يا الله فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. شوفوا لو أنت خارج من بيتك تأم البيت الحرام تاخد على طول لا تضع ناقتك خفا. رجلك دي الدب أنت راكب الدب ده الجمل بتاعك ما يحطش خطوة إلا ما تاخد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره لما يسأل عن هذا فيتقال له طيب الدواب دلوقتي أنا راكب السيارة فيقيس فيقول لك مع كل لفة الإطار كوتش السيارة ده مع كل لفة إطار دي خطوة كل خطوة بالسيارة. شو بقى كل ده تاخد أجر أجر أجر. إيه هو الأجر؟ يتكتب لك حسنة ويمحى عنك خطيئة حسنة خطيئة حسنة خطيئة. يا الله أنت هو أنت عبدت ربنا لسه لسه مش حصل أي حاجة ليه؟ لأن هذه العبادة عبادة إلى يا جماعة الخير ده اللي رايح يزور شخصية كبيرة إيه بتقال عليه دون زوار في آي بي دون ضيوف في آي بي من ساعة ما يطلع يقول له محمد بيه هبعت لك عربية تاخدك ويتصل بيه يقول له محمد بيه السيارة السواق تحت فيبدأ يتعامل معاه إن هو محمد بيه واخدت بالكم ليه لأنه هيبقى في آي بي فبيمشي في مسار مختلف ويروح الطيران ويقعد في مكان مختلف ويقابله ناس مختلفة ويمشي في مكان مختلف وفي كل تفاصيل حياته مختلفة مختلفة ويجي يقطع تذكرة لازم تبقى تذكرة رجال أعمال مختلفة وهكذا. ليه؟ لأنه زائر مختلف وفد الرحمن. ويا جماعة مش إحنا اللي اخترناه مش إحنا اللي بنختار وفد الرحمن. الله يكرمكم التوفيق من فوق مش من تحت. فبلاش تتعامل بنفسية المفترض فلان ده ما كانش يحج يعني كأنك بتقول يا رب هو ده طلع لي هو انت اخترته لي. لا يسأل عما يفعل مالناش دعوة يا جماعة كم في القلوب خبايا نحن لا نعلم خلاص ومن المقبول ومن المحروم برضو ما لا نعلم مش بتاعتنا. فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعهم إلا كتب الله لك به. وشوف كتب الله دي الله الذي يكتب لك إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف ولذلك يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لما تشوف الحجاج دلوقتي وبيحضروا دورة وبيسمعوا وتشوفهم هم بيضبطوا الشنط هم بيستلموا هي حاجة واحدة تقولها بس تقول إيه هنالك دعا زكريا هنالك دعا زكريا تقول يا رب يلي يسرت الدول أنا عبدك أنا أمتك يسر لي يا رب. بلاش بقى فكرتي هو ده كمان طالع والله ما يستحقهاش لعل الكلام ده اللي يأخرك ويخليك ما تروحش خالص تقول ما أنت مشغول بحسد الناس والحكم عن الناس وفلان ده بيروح كل سنة وفلان ده مش عارف ايه فلان ده راح ازاي وجاب الفلوس دي منين ومش عارف ايه. لعل هذا العفن الذي في الصدور يمنعك من السفر مع هذا الوفد المبرور. فخلي بالك فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملك.

لا إك سلام رب جل وعلا ينزل النزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا يباهي بهؤلاء وانت لا تباهي بهم مشغول بحسدهم والحكم عليهم وده راح ازاي وده جه منين يا عم الله يكرمك خليك هناك. فيقول الرب جل وعلا وهو يباهي بهؤلاء عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. يا سلام يا سلام لما القرآن في سورة الحج يذكر حال هؤلاء ويقول على كل ضامر. يا الله إن رب العالمين بيصف الحجاج مش بيصفهم هم بس ده بيصف الإرهاق بتاع الدابة والجمل والحصان اللي هم راكبين عليه وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فما بالك بمن صدق مع الله وكان حجه مبرور بمال حلال وقصد الرب جل وعلا واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل, بص كده على عدد الرمل اللي موجود في الشوارع وموجود في الصحراء وموجود في كل في بلدك, كم حباية رمل موجودة في الصحراء, كم حباية رمل موجودة. لو الذنوب كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لا غفرتها. لما هتتقابلوا يوم القيامة وتشوف أثر الحج عليك وتدرك قد إيه كان سبب في تصفير العداد بتاع السيئات, هتعرف كويس أوي إن كل جنيه وكل 100,000 جنيه وكل 1,000,000 جنيه وكل كذا اتصرف ده كان فاني لكن نفعك في الباقي. فلو كانت ذنوبك كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. يا الله على لغفرتها دي, ده يوم عرفة محتاج العنوان ده بس, لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم له. أهو اللي انت مستصغره ده وعلى ما تتري عليه وتقول راح ازاي, هيجي في يوم من الأيام تتمنى ان مثله يشفع لك. ولمن شفعتم له, خلاص مش عارف انا الجماعة الاندونيسيين دول ولا مش عارف الجماعة الاسيويين دول ولا جماعة الافارقة دول ولا جماعة مش عارف مين ولا جماعة القرويين دول ولا مش عارف ايه حق بيحجز ليه. يا عم والله دول لعلهم ولمن شفعتم. سبحان الله. واما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبير من الموبقات. طبعا الكلام ده نفسي أعلق عليه بس ما في, يعني أنا لسه عاوزين نتكلم في حج القلوب. الحاجات دي كلها إن شاء الله مفصلة في أكثر من سلسلة, سلسلة رحيق البيت العتيق وسلسلة كأنك مع, فالسلسلة دي إن شاء الله ممكن ترجعوها أو تقرأوا في كتاب الرحيق إن شاء الله تلاقوا في الكلام ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفير كبيرة من الموبقات مع كل حصى, كل رمية ترميها إيه عم وانت مشغول بقى وتشد والدنيا, عم انت رايح للرحمة سيبك من الزحمة. واما نحرك فمدخور لك عند ربك, فمدخور لك عند ربك. واما يعني النحر, لا لا ده النحر ده هنقول لك ايه ولا ايه ولا ايه, يكفي انك عينه هناك. تعرفين دلوقتي تقول لك اصل امي ماتت وسبت ذهب عندي, هات لي دنيتي يا بنت الحلال ديت احتفظ بيه. أبويا لما مات سب عندي 100,000 جنيه ولا 5,000 دولار, قال لي مدخور لك. فأنت لما تموت إيه اللي مدخور لك؟ وأما نحرك فمدخور لك عند ربك, وأما حلاخك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. وشعرك قاعد عمال يهفف كده عليك وتقول الله ده طويل وجميل وبتاع وأنا لسه بقى حلقه, طب أنا لو حلقته هربي إزاي وهياخد وقت عشان يطلع. يا عمي طلع ولا ما طلعش ما تشغلش بالك, فكل شعر حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. ده انت لو اتعرض عليك دلوقتي ذنوبك اللي الملائكة كتبتها تتشال ونحلق لك شعرك, ده انت تقولهم تحلقوا لي راسي مش شعري.
طالما ذنوبي هتتشال.

فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك رميت وحلقت رايح البيت، إيه اللي يحصل بقى؟ فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام على الطواف الخفيف ده، اسمه الطواف الطاير. ليه محمول؟ كانت ذنوبك إيه ضغط عليك، صرت أنت بدل ما كنت حامل الذنوب صرت محمولا بلا عيوب، رحت في حتة تانية خالص. خلاص طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام، موج بحار رايح جاي كده بانسيابية عالية جدا. وبعدين بقى يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الموضوع كل اللي فات انتهى، قفلنا خلاص، اشتغل بقى عشان ايه اللي فات انتهى. تخيل بقى ان اول شغل ليك ده انا رايح منى. ايه يا عم الجمال ده، انت رايح للمنى مش رايح لمجرد منى. شوفوا سبحان الله، عرفنا بقى ان الحج ده يا جماعة، ان الحج وهو خارج من بيته انت بتخرج من، مش من البيت، انت بتخرج من شيء الى شيء، تخرج من دنياك الى اخراك. لما بتقفل باب بيتك خلفك انت ما قفلتش باب عادي، بل انت بتتدرب على الخروج الاخير. هي رحلة انتقالية، رحلة انتقالية. الاحرام ده هنشوفه دلوقتي مش مجرد لباس، ده لباس داخلي للتقوى ولمعاني نادر ان ترزق اياها. فاحنا النهارده مش عايزين نقول تحج ازاي، لانه بصوا يا جماعة احج ازاي وهبقى متمتع ولا قارن، الموضوع ده بسيط جدا سهل تتعلمه، بس تكتب كده على النت هتلاقي بدل محاضرة الف محاضرة، وكده كده كل الحجاج اللي معاك هيتشرح لهم. فالموضوع سهل جدا، الموضوع حج الابدان سهل، المشكلة كلها ان قلبك يحج وروحك تحج وتعرف ليه انت طالع تحج، عشان تعرف انك هترجع وقد تغير فيك شيء، بس مش في جدولك، لا في قلبك. تعرف كويس قوي انك ذاهب الى الله جل جلاله. سبحان الله، اليوم في صلاة الفجر كنت اقرأ ما اقسم بهذا البلد. طب هذه الصورة جت بعد صورة ماذا؟ اتت بعد صورة الفجر صح، واواخر الفجر. يقول الرب جل وعلا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا فكان قلبك عايش مع الجنه، واخدين بالكم، عايش مع الجنه وسرحان مع الجنه وبتاع والكلام ده كله صح. طب يا رب ايه الجنه الجميله دي؟ قال لك بس انا سايب لك جنه في الارض، لا أقسم بهذا البلد. فتروح الصورة دي تيجي تقرأها فتعيش جنة الدنيا بقى خلاص. فاتصالك بهذه القبلة ولمن كان سبب فيها وأنت حل بهذا البلد، وأنك تكون فاهم الحياة كويس قوي، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنك لازم يكون كبدك كبد أخروي عشان تستمتع، هو ده الجنة، هي دي الجنة اللي توديك وتكون من أصحاب الميمنة. المعنى ده مهم جدا يا أولي الألباب. عشان كده احنا عاوزين نعيش اليوم، مش هقول بقى ننافس الحجاج، لكن عاوزين نعيش مع الحجاج. أنا ما بقرأش من كتاب، لكن ممكن أكون بعلق على أفكار قيلت في كتاب رحلة البيت العتيق. إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن رحلة وفد الله سبحانه وتعالى. اللي كعب كان يقول الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم خلاص دعوا فأجيبوا. يا سلام، الله يقول وطهر بيتي للطائفين، لما أضاف البيت إلى نفسه وطهر بيتي تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم. خلاص ما ده بيت حبيبي، بيت حبيبي، عشان كده حبيبي ابن أبي ثابت
كان بيقول يعني كان يقال ائت الله في بيته فإنه لم يؤت مثله في بيته ولا أحد أعرف بالحق من الله. وعندنا ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي يقول وأما الحج يا سلام عليك يا ابن القيم فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. الحنفاء ليه جاب كلمة الحنفاء؟ عشان يربطهم بالحنيف الخليل سبحان الله. لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة الحنيفية. عشان كده يا جماعة إن شاء الله يكون لنا سلسلة ربما أبدأ فيها الخميس بعد القادم وهي ملة أبيكم إبراهيم. ليه ملة أبيكم إبراهيم؟ لأن الحجاج هم حراس الإيه؟ هم الناس المذكرين بملة إبراهيم، فكأنهم رايحين يجددوا حراسة لملة وهم رايحين ينعشوا ملة أبينا إبراهيم. ونشوف إن شاء الله أو يسر الله لنا نتكلم في بعض اللي الأمور دي في هذه السلسلة. فيقول ابن القيم ويا خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. إذا يقول لك أن العبادة دي سر قول العبد لا إله إلا الله، لأن هذه العبادة فإنها مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة. يقول وهي استزارة المحبوب لأحبابه. يا بصوا في كلام يا جماعة يتقال وما نشرحوش، سيبه كده زي العطر كده بخه. ويجي واحد يقول لك لو سمحت هو العطر ده هو اسمه ايه؟ ما تقولش، سيبه كده. بص الله يكرمك سيبنا شمه، سيبنا استمتع بالشم. خلاص اسمه ايه بقى وجايبه منين وغالي ولا رخيص؟ الله يعزك سيبنا نستمتع بالشم وبعدين نبقى نسأل الأسئلة. وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك. يا سلام على لبيك، أنا حاضر بين يديك، لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. يا واحد بينادي عليك فأنت بتقول له إيه؟ حاضر جاي. حاضر جاي دي اللي هي لبيك لبيك. أخذين بالكم زوجة أبو ذر لما كان بيناديها يقولها يا فلانة تقول له لبيك يا سيدي، حاضر جاية. أخذين بالكم يا سلام عم لبيك يا سيدي دي تكون منتشرة في البيوت. مش شرط كلمة لبيك يا سيدي بس تبقى حالة كل أنثى في بيتها لبيك، المهم تلاقي سيد تقول له لبيك. فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا يقول ابن القيم كان للتلبية موقع عند الله، لها مكان عند ربنا. وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. الحج ده يا جماعة أنك بتغسل نفسك بأنفس ما في نفسك. عشان كده الحج ده انت بتطلع فيه النفيس، حاجات النفيسة. في واحد اسمه علي بن الموفق، سبحان الله اسم على مسمى يعني. يقول جلست يوما في الحرم بمكة وقد حججت 60 حجة. يا سلام، حج 60 مرة. فقلت في نفسي إلى متى أتردد في هذه القفار؟ ثم غلبتني عيني فنمت وإذا قائل يقول يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ثم يقول فقال لي دعوت إلى الزيارة أهل ودي ولم أطلب بها أحد سواهم، فجاءوني إلى بيتي كراما فأهلم بالكرام ومن دعاهم وهيب بن الورد. وبعدين بعد ما نقرأ الكلام اللي يعني أجمل من الورد ده نبدأ ندخل بقى في العمق. يقول كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول يا أبا أمية ما بلغك عمن طاف بهذا البيت سبعة ما له من الأجر؟ بيقولهم إنه كتير دايما يجي حد يسألني اللي بيطوف بالبيت ده ليه إيه؟ فأقول يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر. بيقول المفترض تسألوني ها
هيشكر ربنا ازاي؟

برضه. يبقى في أشياء كده تكون في قلوبكم كده. تعالوا كده نتكلم النهاردة، أنا حاد، سواء حاد حقيقة ببدني وجسدي وقلبي، ولا أنا أتمنى أن أكون حادا. فعوزين يا جماعة اللي ما يحجش بجسمه يحج بقلبه. واحد خارج من البيت، خارج من بيته ورايح يحج، خلاص، ايه اول حاجة بيستحضرها؟ انتوا عارفين ان احنا عما الانسان بيخرج من ايه، من بيته بيبقى فيه اذكار كده معينة، صح؟ وفي زاد لازم الانسان يبقى معاه، زي ما معاه زاد جسدي لازم يكون معاه زاد الروح، زاد القلب. فاول حاجة بيستودع اهله ايه، ويسلم عليهم ويقولهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شوفوا يا جماعة الكلام بتاع كلام المسلمين جميل ازاي. شوفوا الاسلام بيعلمنا ايه، اسلام جميل. يقولك انت خارج، استودع عيالك، يعني استودع الله، يعني انا استودعكم الله، انا سبتكم تركتكم عند ربي وديعة، والرب لا يضيع اهله. ايه الدليل؟ انت رايح تاخد الدليل وتعيش مع الدليل كله، وتعيش قصة من قصص بتحيي في قلبك لا يضيع أهله. هاجر والقصة بتاعت أم إسماعيل اللي حكيناها، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يقولوا لك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يا سلام على الجمال. تخيل كده أن عيالك يقول لك يا أبي، وإحنا برضو نستودع ربنا دينك، أهم حاجة الدين يا أبي، حضرتك رايح وغبت شوية في الآخر انت حضرتك هترجع لنا، أو ما رجعتش، أهم حاجة دينك يا أبي يكون سليم، ما تعصيش ربنا يا أبي، ما تعصيش ربنا يا أمي، حافظي على دينك. شوفوا يا جماعة الكلام الجميل، شوفوا المسلمين، شوفوا الإسلام بيعلمنا إيه، نستودع الله. وده يا جماعة في كل سفر، مش شرط سفر الحج بس، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. شوف العيال لما الأولاد في البيت وزوجتك وأمك وإخواتك لما يعيشوا المعاني دي ويقولوا لك الكلام ده في السفر، مش سلم على أبي يروح مسلم كده خلاص، علموهم يقولوا اللفظ ده، خلاص يقولوا يا أبي نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي رواية تانية يقولوا له إيه، زودك الله بالتقوى. يا سلام، شوف بالله عليك عم يكون رايح مشوار ويقول زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يا جماعة انتوا لو قلتوا الكلام ده انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا، انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا. عشان كده كان واحد اسمه بوهيم كان رايح يحج، فلو ما يبكي فلو بقى ده شكله افتكر العيال وكده، فلعله ذكر عياله، قال يا أخي ما هو ذاك وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. لما استحضر باي المعاني ديت، استودع الله دينك وأمانتك والكلام ده كله. وشوفوا بقى أول ما بيجي يركب الطائرة وبتاعه والكلام ده كله، يركب الدابة، فبيقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا الدعاء ده أنا أظن شرحته بس مش فاكر في لقاء اسمه إيه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استحضر الآخرة قبل استحضر السفر. شاهد بقى في الجملة اللي جاية دي، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يا عم أنت طالع تعمل إيه؟ أخد بر وتقوى. وإيه كمان؟ هو البر والتقوى، هو من العمل ما ترضى، سلسلة وأتم والأخوات بيقولوا. فشوف بيقولوا لهم إيه؟ وإن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إحنا أهم حاجة عاوزين اللي يرضيك يا رب عننا، إحنا عاوزين اللي يرضيك يا رب. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يا سلام بقى، وكل عما ترتفع يقول الله أكبر الله أكبر، استشعر علو ربنا سبحانه وتعالى، وكلما نزل إلى أسفل يقول سبحان الله سبحان الله، استحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى.
شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك إذا

خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام. خرجنا بقى، خروجي من البيت أول حاجة تستحضرها إيه؟ تستحضر هذه الأدعية، تستحضر فراق الأهل، إنك استودعتهم خلاص. بس استودعتهم لمين؟ الصاحب في السفر. فأنت خارج من بيتك بتستحضر مين؟ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، عم تلقاش على عيالك كده كده، ده في سفر أكبر من كده انت هتسيبهم وتمشي. يا شيخ بس عندي 2 رضع، واحد قصدي رضيع، ولد عنده 3 سنين، يا شيخ مين ليهم؟ مين ليهم؟ أو أنت كنت فاكرة اللي أنت اللي ليهم؟ والله أنت مسكينة. هو مين اللي ليك أنت أصلا؟ أو أنت فاكرة يعني إحنا أحيانا بننسى بسبب كثرة اللي الألف، فبننسى ألف المعاني، المعاني اللي تنعشك. يعني إحنا وجودنا يا جماعة إعجاز ولا مش إعجاز؟ ما في 2 متجوزين وما بيخلفوش، مش معنى أبوك وأمك لما اتجوزوا أنت جيت، وجودك معجزة صح؟ ايه نطفة وتتحرك وتنتقل الانتقالات لغاية ما انت هتيجي كده وبعدين تكسى ما كسيت يعني. طب سيدنا عيسى يجي من ام وبدون اب، دي معجزة صح؟ يعني مش معجزة، هي نفس معجزتك على فكرة، بس الفرق انك ايه، انت ألفت العالم المادي، انت معجزة وهو معجزة، هو معجزته اشد شوية عشان ما فيش اب، بس انت معجزة برضه، بس عشان ايه؟ من ده كتير، زي ما الشمس كل يوم بتطلع، هي معجزة كل يوم، كل يوم في معجزة انت بتشوفها، السماء تصحى من النوم تلاقيها فوقك، دي معجزة، بس دي نعم بقيت انت تألفها. فانت بقيت بتألف ان الكبير لا بيعرف يجيب رزقه، طب والصغير ما بيعرفش، عشان انت افتكرت ان الكبير هو اللي بيجيب الرزق، الكبير مرزوق والصغير مرزوق، فما تشغلش بالك بالموضوع ده. الصاحب وفي النوم تاخد بالاسباب وخلاص، الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فبتستحضر المعاني دي، من المعاني اللي بتستحضرها احنا كل ده جماعة تحت بند الخروج من البيت، لسه الوصول للميقات والحاجات دي كلها لسه الخروج من البيت، بتستحضر لوعة الفراق يا جماعة، وانت متألم بالفراق ده بتستحضره صح، بس ايه اللي يخففه عنك؟ انك بتستشعر لذة التوحيد في الحقيقة. ليه؟ لأنك في الحقيقة ما تركت شيئا، بتعامل ربنا كده، يا رب كل ما سواك ليس بشيء، أنا وأنا تركت إيه؟ وأنا فارقت إيه؟ كل شيء فقدته فهو فيه عوض، ولكن أنا لو فقدت ربنا لا عوض لشيء، خلاص إذا فقدت الله ماذا وجدت؟ وإذا ضاع مني كل شيء ووجدت ربي فماذا فقدت؟ فقدتش حاجة، واخدين بالكم؟ وبعدين بقى تيجي تتحرك كده وتركب العربية، وبعدين تركب الطيارة، وبعد ما بتشحن الشنطة وتشوف الشنطة وانت بتقفلها تقول له يا رب انا جهزت زادي، فأعني على زاد قلبي يا رب، بقى زاد القلب يا رب، خلاص زاد القلب. تبدأ بقى تشوف نفسك بقى اخباره ايه زاد القلب ده، ماشي، وتبدأ بقى سبحان الله. وعكا التاني يا جماعة، اللي بيسافر بقلبه بيسبق كل اللي سافر بجسمه، ماشي، كل اللي سافر بجسمه، وتبدأ تقول تجردت إليك وأخذت عليك. يا سلام على الكلام الممتع إنك تعيشه ده، ولا تلتفت بقى، لا تلتفت، لإنما كلما كثر الالتفات عظم الفوات، عظم الفوات. تلتفت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه جل جلاله لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. خلاص بقى انا رايح لربنا، مش كل شويه قدامك تلتفت يمين وشمال وايه اللي حصل وبتاع، وتلتفت بقلبك وتلتفت للدنيا وتلتفت مش عارف ايه. يا عم انت رايح لمن يغنيك عن كل ما تركت، ولذلك سبحان الله تجد الشوق جوه قلبك عالي قوي. فكيف اسكت عن ذكرك والشوق اليك اخرجني الى حج بيتك. عشان كده ابن أبي مليكة بيقول أنا خرجت مع ابن عباس من المدينة المكة ومن مكة المدينة، فكان على طول بيقوم الليل، يقوم نصف الليل، ليه؟ مشغول في جو تاني خالص. وزي إبراهيم النخعي بيقول كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن، ليه؟ جمال يا جماعة، عايشين الجمال كله، وإيه واخدين بالكم؟ وخلي بالكم الشيطان بيحاول يفسد الركب، أول ما الناس تتحرك بيحاول يفسده سبحان الله. قال مجاهد ما من رفقة تخرج إلى مكة
ناس طلع وفد كده خمسة ستة طالعين يحجوا مع بعض، راكبين باص مع بعض، راكبين الطيارة مع بعض، ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، برضو مجهز لهم ترتيبات تحريش هنا والتكييف يا حاجة مش عارف ايه، ومين اللي بتاع، ومين اللي ساب الحمام مفتوح والمية بتنقط ومش عارف ايه، وانا عاوز اركب جنب الشباك، وسابوني عند الاخر كرسي في العربية ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفين جوازي والتأشيرة بتاعتي ضاعت، ومين مش عارف راح فين وجي منين، وشبش بالحاجة زينب فين يا جماعة، ويا جماعة الشمسية بتاعتي استنوا وبتاع، ايه القصة دي كلها يا جماعة؟ ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. ليه؟ هو أنت فاكر أنك هتاخد كل الخير ده يبقى معروض عليك والشيطان يسقف لك؟ لا طبعا، واخدين بالكم؟ لا. ولذلك لازم تبقى بتشغل نفسك بأعمال. هم شوفوا هم هنا كانوا شغلين نفسهم إيه؟ اللي بيختم القرآن واللي بيقيم الليل. ولذلك سئل النبي ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وطيب الكلام. كلام حلو كده شهد، خلاص درب نفسك على الكلام الشهد، واطعام الطعام على طول قاعد شغال يطعم ده ويجيب لي ده سندوتس ويجيب لي ده مية ويجيب لي ده كذا ويجيب لي ده كذا، مشغول بفكرة تانية. مجاهد بيقول صاحبته ابن عمر وانا اريد ان اخدمه فكان يخدمني، هو اللي ده مجاهد ده تلميذ تلميذه يعني، او مع ذلك يقولك لا انا انا انا, أنا خدامه. ليه؟ إنه هو كانش بيخدمهم يا جماعة، هو كانش بيخدمهم، هو كان بيخدم ضيوف الرحمن. يا جماعة والله العظيم انت لو عرفت يعني، لو راكب جنبك واحد في الطيارة وعين تعرفت عليه كده قال لك انا رامي بيه ازاي حضرتك وحضرتك شغل فين، انا مساعد وزير كذا، بتلاقي نفسك كده اتعدلت، كنت قاعد كده بتلاقي ظهرك اتفرد كده، ولك لو انسان بس يعني انا طالع الحج تبع مش عارف ايه رايح نزل يعني واخد رخصة كده ودعوة من الملك نفسه، ملك السعودية هو اللي بعت لي، أمير هو اللي بعت لي، فتلاقيك برضو تعدلت أكتر وأكتر. ليه؟ أصل ده ضيف خاص، ده وراجل راكب مهم، ده VIP صح، بتتعامل معه متعاملة خاصة قوي. يا قلبك يا أخي والله، والله كل اللي في الطيارة ده ورايحين يحجوا دول المفترض تتعامل معهم بالطريقة دي، ما تفرقش بين أي حد. ليه؟ لأنه كلهم ضيف الرحمن، دول وفد الله، تتعامل معهم أنهم دول وفد ربنا وفد الرحمن. ولذلك سبحان الله في أحد إخواننا عنده سيارة، السيارة دي سيبها وقف في موسم الحج. إزاي؟ أي حد يعرف أنه حد يقول للسواق بتاعه خده وصله، ويقول لكل زمايله أي حد فيكم رايح حاجة إياك أنت وهو تروح، أنا اللي بوصلك خلاص عربيتي توصل. ليه يا عم؟ لا ده وفد ربنا يا جماعة، أنا اللي بوصلهم، أنا اللي بوصلهم، هو اللي يجيبهم. ليه؟ دي ناس بقى يا جماعة مشغولة تعمل حاجة، واخدين بالكم؟ يقول يا جماعة اللي رايح، وعلى طول أي حد يعرفه رايح يحج إحرامك عندي، وما بتكلمش كتير، انت بتتفاجئ كده يرن عليك انت موجود في البيت نزل لي ليه حد بس ينزل يستلم احرام، ايه ده معلش احرام كده حاجة بسيطة كده ايه ربنا يكرمك بيها وبتاع الشخصيات دي يا جماعة ناس مشغولة بوفد ربنا، هو مش شايفك انك رايح حج، هو مش شايفك كشخص، هو شايف وفد الرحمن، واخد بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا انك تكوني حاضر. فكيف اسكن عن ذكرك والشوق اخرجني، برضو من ضمن الحاجات انك تكون متواضع بقى، اول ما تخرج من بيتك تكون متواضع جدا، عندك خلق عالي قوي. سيدنا عبد الله بن عمر شايف واحد رايح حج فلقى رجلا على بعير على رحن رث، يعني راكب بعير كده يعني غلبان راجل طيب، فقال لعله هذا، والله لعل ده اللي يعدي وربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول وهو ده بقى اللي ياخد اللي الدنيا كلها. شوف لعله هذا، شوف النفسية عايشة ازاي، لعله هذا مش يقول لك ايه طب الراجل ده طلع ازاي وجاب فلوس منين ومين اللي اداله ومين اللي طلعه، ده تلاقيه طالع كده، ده يا عم لعله هذا الله يعزك، عيشوا كده يا جماعة، كل الحجاج يعيشوا كده لعله هذا، ماشي كل واحد غلبان كده تشوفه تقول لعله هذا،
وتستحضر من أول ما خرجت من البيت. خلي بالكوا كل دي معاني من أول ما خرجت من البيت، إحنا لسه ما وصلناش للميقات. لا ده الوصول للميقات ده حاجة تانية خالص، خلي بالكم لسه. سبحان الله، تبدأ تستحضر دعوتني فأجبتك، يا رب أنا تركت مالي، تركت أولادي، كان عندي جزء من المال، النهاردة الحج ما فيش حج أقل من 300,000 تقريبا، يعني 300-400,000. فأنا رب طلعت تركت مالي، تركت ولدي، تركت كذا وانخلعت وتجرت، كل ده ليه؟ عشان يا رب انت دعوتني وقلت ألا فحج، خلاص أنا جاي يا رب. 5 أعوام إن عبدا صححت له في جسده، والله سبحانه وتعالى بيقول كده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره إن عبدا صححت له في جسده، عنده في جسمه جسمه صحيح، وعنده المال يفد عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يا ربي أنت محروم ليه بقى؟ ليه؟ لأن يا جماعة الخير دعوتك فأجبت دي مهمة أو أنك تستحضرها. إن سيدنا إبراهيم لما دعا الناس اللي بتروح تحج دي ترجمة الدعوة، أيوة سمعنا وجايين، أيوة سمعنا وجايين. ولذلك كل اللي يشغلك في الوقت ده أنك تشكر ربك، شكرا يا رب أنك شرحت صدري، شكرا يا رب إن يسرت لي هذا الأمر، شرحت صدري للحج، يسرت لي سبيلا، جعلتني من وفدك الكرام، حملتني إلى بيتك الحرام. كم من الناس يتمنى الحج ولا يجد سبيلا، كم من الناس يجمع أموال طيلة عمره عشان يحج مرة واحدة في حياته. سبحان الله، اللهم لك الحمد، كل ده يكون شغلك، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك وينعمك. طيب فده الخروج من البيت، خرجنا من البيت والمعاني ديت كلها بقى ايه دخلت جوه قلبي. تبدأ الوصول الى الميقات، وصلنا الى الميقات، ايه المعاني اللي يكون في قلبنا؟ اول معنى تستحضره لما تصل الى الميقات، تدرك تماما ان دي نقطة تحول، هتحولك من العادات الى العبادات. انت كنت بقى عندك عادات معينة بتعملها وبتاع، لا دلوقتي بقى تنتقل، الزمن هو هو بس العبد مش هو هو، العبد خلاص هيبدأ يروح في حتة تانية خالص، هيبدأ يدخل في حتة فجع الأفئدة، هيبدأ يشعر ان القلوب بدأت تهوي الى هذا البيت عن شوق ومحبة. يا سلام، يبدأ يا رب بقى هنا في حدود، وصلت هنا بقى في حدود، ما عادش في حرية تعمل لنفسك فيه، طريقة لبسك، طريقة حياتك، التعطير، كل الحاجات دي كلها، لا خلاص بقى. وتبدأ تدرك ان في الوقت ده ان الناس هتبدأ تلبي وتبدأ تعزم النية، وتبدأ تشوف بقى آلاف من الناس يدعون واللي بيبكي، يا ترى أيهم أقرب؟ تبدأ تستحضر بقى، تقولهم درجات عند الله، فمين الأول ومين الثاني، ويا ترى أنا هكون من الأوائل ولا أنا في ترتيب عند ربنا إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. تبدأ بقى تستحضر بقى، يا رب أنت المقدم وأنت المؤخر، قدمني يا رب، قدمني يا رب، كن عبد الأول بقى، تكون أول واحد في التلبية، في استحضار معاني التلبية، وأول واحد في الاستحضار، وكأنك بتقول الشعار، شعار الكليم، وعجلت إليك ربي لا ترضى، يا رب ارضى يا رب. وهنا بقى هتخلع طبعا بقى ايه لبسك بقى ومش عارف ايه، فتستحضر روح الجندية والاتباع، انت عبد وهو رب، وتبقى عندك تستحضر السمع والطاعة، يا سلام سمع وطاعة استسلام، وتبدأ بقى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر. طيب ليه أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بحبه كل حاجة، بس إيه هنا الحب؟ هو مين يا جماعة اللي وضع المواقيت؟ مين قال إنه لأهل المدينة ذا الحليفة، أو لأهل الشام الجحفة، أو لأهل نجد قرن المنازل؟ مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على فكرة في الوقت ده كانش مصر أسلمت والشام أسلموا، صح؟ كانش لسه الناس أسلموا، لكن كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البقاع سيأتي منها المسلمون، هيسلموا ييجوا، فكأنه كان يشير علينا من بعيد، من البلاد دي هيجي ناس، يا
كان يشتاق أن يخرج من البلاد دي أماكن، فيوقت لهم صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. فتبدأ أنت تتعامل معها، بيقولك وصلنا الميقات، يا هنا قلبك لازم يختلف، زي ما صورتك الظاهرة هتختلف، خلاص زي ما صورتك الظاهرة هتختلف قلبك برضو يختلف، تعيش المعاني دي خلاص. وبتبدأ بقى ايه برضو في الميقات في اغتسال، انت ممكن بقى تغتسل بقى من بيتك والكلام ده كله، بس انا اقصدي في كل مرحلة تستحضر ايه، ليه بتغتسل؟ القدوم عظيم يا جماعة، فالبداية لازم تكون عظيمة، زائد ده غسل اقتداء خلاص واهتداء، اقتداء واهتداء بسيد ليه الخلق صلى الله عليه وسلم، اللي قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ده أدب جميل قوي. عشان كده الحج المبرور لازم يبقى فيه إخلاص، ما الحلال اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق مع الدين مع الناس، هو ده ايه الحج المبرور وخلص. بس بقى مين اللي يجيبه؟ فوانت انت بتغتسل بتقول يا رب انا مهتم دلوقتي بالجسد، اه لعلك يا رب تغسل روحي وتغسل باطني، تغسل روحي وتغسل باطني يا رب. وتبدأ بقى تفكر فين في الاغتسال، انك تبدأ تدرك يا رب انا بمسح غبار والأتربة والعرق من على جسد، يا رب امسح غبار الدنيا عني، امسح غبار الدنيا عني يا رب. طبعا انا عارف ان في دلوقتي الشيطان ممكن يشوش على البعض، نيجي نتكلم مثلا عن فضل الصيام، نتكلم عن الحج والناس اللي بتحج هتاخد اجور ايه وكده، عن الشهاده في سبيل الله، عن الصلاه واجر الصلاه، تلاقي في واحد يقول طب والمنافق ما هو بيصلي برضه، وهل المنافق هياخد اجور؟ تحس ان يعني نفسيه كده ايه، مش عاوز يشم العطر، هو مصمم خلاص يقول ان في الخمس خمسات. المهم الاغتسال ده الواحد يستحضر فيه ان ده تعطير للتطهير، انت بتعطر نفسك لعل الله سبحانه وتعالى يطهرك، وتستحضر شهود الغسل الاخير، يا انك هتغتسل في يوم من الايام، بس النهاردة انت بتغتسل بمزاجك، بكرة هتغتسل اضطرارا، وفي غيرك اللي هيغسلك، في غيرك اللي هيغسلك، فتستحضر بقى يا هتقول يا رب اجعل الغسل ده سبب ان يوم ما اتغسل يكون اجمل غسل ليا الاخير يا رب. تفتكر بقى الاغتسال الاخير، وسبحان الله من اول البداية اذا طمع الوافدون بالمغفرة في النهايات عند عرفة يا رب، فانا يا رب طالب في البدايات ان تغفر لي وتغسلني من ذنوبي. شوف انت من البداية بدأ بيه، يا رب اذا كان المتوضئ انت بتغفر له، اللي رايح يصلي لسه ما صلاش، فيا رب بالاغتسال ده يا رب ذنوبي تبدأ بقى تتلاشى وتنزل وتقع مني قبل ما روح، قبل ما روح اه سبحان الله. طيب بعد كده بعد الاغتسال بتطيب، تحط عطر بالنسبة للرجال، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تستحضره، والحاجة التانية تستحضر إكرام النفس قبل الوقوف بين يدي الجميل الكريم سبحانه وتعالى، إنك تكرم نفسك كده، تتجمل للجميل، تتعطر للجميل، أتطيب إجلالا لك، فأنا وافد عليك، أنا يا رب لا أستحق أن أتطهر، ذنوبي تمنعني لن أتطهر، لكن أنا أستحق أن أتطهر لأني وافد عليك، لا لأني أستحق ولكن لأجلك لا لأجلي. يا الله لما تعيش المعنى ده خلاص، عشان كده هتلاقي نفسك ان اللي بيعيش المعنى ده بيتطهر وبيبقى مركز، فالتطيب اجلالا لله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى تقول له ايه، يا رب كل رجاء، كل رجاء لما روحي تطلع يا رب في الغسل الاخير اني انا اعطر واجد من ريح الجنه، وان روحي يخرج منها اطيب ريح مسك. فهو كده ما تتطيب كده وانت طالع كده ولسه هتلبس الإحرام، تفتكر الجملة دي تقول يا أنا ريحتي حلوة قوي، فتستحضر تقول يا رب يوم ما روحي تطلع تبقى ريحة روحي برضو حلوة قوي، كأطيب ريح كفن من أكفان الجنة، وريح أطيب من ريح المسك، وأسمع بقى إن أنا أكون من المقربين عشان يتقلي فروح وريحان.
يا سلام. فتستحضر المعنى ده وتيجي تلبس بقى ملابس الإحرام. خلي بالكوا يا جماعة، احنا كل ده لسه ما قلناش ان ايه، لسه ما قلناش لبيك الله.

اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة. لسه ما قلناش حاجة. الكلام ده كله يصلح برضو في اللي أنا بقوله في استحضار في العمرة. كل ده احنا لسه ما قلناش حاجة. شكل السلسلة دي هتبقى 3 لقاءات كده مش لقاءين. فكل ده احنا ما قلناش حاجة. سبحان الملك. تلبسنا الإحرام. قبل ما أقولك بقى أي حاجة في الإحرام بس أذكرك بحديث حسنه بعض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. أنت محرم غابت الشمس بذنوبك، غابت الشمس بذنوبك. يا الله، شوف بقى يا جماعة ملابس الإحرام. يا الله على ملابس الإحرام. ثوب المغادرة بتستحضر بقى الكفن النهاردة بلا موت، انت لابسه بلا موت بس بكرة هتلبسه بموت، فخلي بالك. ده ثوب المغادرة. وبرضو ثوب المساواة. الوزير زي الغفير والغني زي الفقير، خلاص كله زي بعضه. ليه؟ هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتبدأ بقى، لأن في بعض الناس حطت كرافتة تحت الإحرام، حطت ينشين على كتفه تحت الإحرام، يقول خلي بالك أنا الدكتور فلان، أنا مش عارف إيه فلان، ودي عايشة عيشة وما قالت ليش يا دكتورة نورهان. وتيجي في الاخر خلاص تتفاجئ ان هي دكتوره في خدمه اجتماعيه او دكتوره يعني مش حتى بشريه يعني، وزعلانه قوي الناس مش بيقولوا لها دكتوره فلانه ولا بتاع والقصه دي كلها. يا جماعه ثوب المواساه المساواه وثوب المواساه ايضا. ليه؟ سبحان الله. ده الخطا اللي الخطا المناش. انا جيت اقول المساواه قلت المواساه، فكان الله انتقمني، لان برضو هو ثوب مواساه. مواساه بتستحضر كل من لا يجد الا ثوبا واحدا مثل هذا الثوب اللي انت شايفه. انت قاعد عمال تبدل بين 100 بنطلون و100 تيشرت و100 كذا، في ناس ما لهمش الا هتستحضر بقى هذا الامر. سبحان الله. من الحاجات اللي بتستحضرها قلنا ثوب المغادره، انا بلبس لباس الموتى، غدا ساكفن، غدا ساوضع في قبري وحيدا، انا اعمل ايه يا عم؟ اسمعني يا عم، يا عم اسمعني. رايح تحج وقاعد مال تسمع الجملة دي وانت قاعد مال تضحك مع الحج اللي جنبك، تركز. بقولك ثوب المغادرة وانت قاعد مال تضحك وحاطط السجارة في بقك. انت هتغادر والسجارة في بقك؟ يا عم ارمي الحاجات دي بقى، ارمي من قلبك قبل ما ترمي من بقك. سبحان الله. وتتذكر يا اخواني لمثل هذا فأعدوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش قلنا ان سورة الحج اول حاجة ذكرتنا بيها ان زلزلة الساعة؟ شو ما تفتح كده سورة الحج، أنا عاوز كل حاج قبل ما يحج كده خلاص يفتح سورة الحج ويبدأ يقرأ عن الحج ويقول كده فين بقى الحج بتاعي، أنا فين الحج بتاعي، الحج هنا في سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم. الموضوع مش بسيط، فخلي بالك. قبل ما هكلمك على وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لا أخذك 25 آية تهيئك نفسيا توديك فين. واخدين بالكم؟ تستحضر كأنك ميت وجات لك فرصة أنك تخرج من قبرك بكفنك وديك لابس الإحرام، أنت طالع من الكفن من قبرك، وتبدأ بقى تقول له يا رب أنا خلاص يا رب أنا تركت الدنيا وأقبلت على الآخرة. عشان كده أنفاسك تكون تلبية وذكر، لبيك اللهم لبيك. ليه؟ طالع جات لك فرصة، طلعت من قبرك، طلعت من قبر الدنيا اللي كنت مقبور فيه ومقيد فيه خلاص. وبالعافية مدي نفسك أجازة 10 أيام وعاوز حج خططي في كده حج رجال الأعمال. ليه؟ أما يا شيخ أنا مش فاضي. والله العظيم لا تتكفن وهتبقى فاضي. قلت لكم قبل كده قعد اخواننا مرة وكنا في جنازة وبتاع كده، فراح مسلم كده ومشي بسرعة، فبيقول له رايح فين ما تيجي نكمل بقى. قال له انا بس هصلي وامشي، مش هلحق على الحد. قال له عنده اجتماع. فقال له شايف، وبيشاور له على المقابر، قال له شايف كل اللي كانوا جوه دول، كل اللي تحت دول كان عندهم اجتماع. يا حبيبي

0: مركز. فاللي رايح تخطيف ده أصلا مش فاضي، خليك مش فاضي، المعاني دي هتغيب عند ناس كتير. طب افرض فعلا واحد مش قادر ومش عنده خلاص ده، لكن بلاش يعني تبقى الموضوع كله دنيا دنيا، انت رايح رحلة اخرة خليها اخرة، طول على قد ما تقدر. بتستحضر ان دي حجة وداع فتقول لي على اخر حجة ليه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، بيقول للصحابة لعلي لا احج بعد عامي هذا، وقد كان، وقد كان صلى الله عليه وسلم قال كده وقد كان. سبحان الله، استحضر حد مات كده من الحجاج وكان بيحج معك قبل كده او ذهب للحج، هل كان كنت فاكر ان دي كانت اخر مرة هتشوفه؟ سبحان الله. تستحضر ان ده لباس الزهد واليقين، النبي صلى الله عليه وسلم حج على بقطيفة خلقة يعني بسيطة خالص، وعلى رحل رس راكب حاجة بسيطة خالص. يا جماعة الحمد لله، بيقولك في سراير في عرفة، يعني ايه الجمال اللي في كده؟ يعني ايه الجمال اللي كل ما تلاقي فيه طرف، كل ما تلاقي طرف ده مش حاجة حلوة، مش يعني مش حاجة تشجعك، يعني مش حاجة ده انها تبهدك، يعني هو ده رزق وفضل من الله مش ترفضه، بس مش حاجة يعني تحسسك ان انت هتبقى في حتة تانية خالص، خليك يعني على رسلك. يا رب ألبسني لباس التقوى يا رب. تستحضر بقى كأنك في يوم الحشر وانت لابس لباس الموتى والكل سواء، فتبدأ تركز على زينة الباطن بقى، وتبدأ تستحضر وفد الإكرام، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا الله، وفد إكرام، من الإحرام إلى الإكرام، بدأت رحلة الإكرام بقى. عرفتوا ليه سبنا السلسلة دي كده؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها في ملابس الإحرام من اسمه كده، عشان تستمتع بالإحرام عليك أن تتخفف من الحرام. شوف المال الحرام بقى وتخلصه، ظالم حد خلص بقى الظلم ده عشان تستمتع، لكن لن تستمتع بملابس الإحرام وأنت متلبس بالحرام، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. من الحاجات الجميلة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن أشهر لون في الإحرام هو اللون الأبيض، شهود الطهر والبياض، عشان يقول لك خلي قلبك كده برضو، دايما قلبك يجد هذا اللي هذا التعطير وهذا يعني الصفاء. سأل أحد الصالحين شيخا له، فقال له شيخي لماذا الإحرام ليس فيه جيب؟ ليه الإحرام لبس الإحرام مفهوش جيبة؟ قال له لأنك ما ستأخذه لن تكفيك جيوب العالم أن تحمله، ستأخذ عطاء مدهش لا يتحمله أي جيب. جيب اللي هنحط في الجيب ده إيه؟ تحط سبيكة ذهب؟ ما ستأخذه أغلى من كل ذهب ومن كل ما ذهب. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا يا جماعة. حط ايه انت، جيب ايه اللي جاي تتكلم فيه؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها انك مش هتخرج من الدنيا الا بتلك القطعتين، فالدنيا بتصغر قوي في عينك. فسأله، بيسأل الشيخ تاني، بيقوله طيب يا شيخ ليه مفيش علامة مميزة على الثياب؟ يعني انت عارف بقى التيشيرتات وكده ده عليه علامة صح، وده علامة مش عارف ايه، وده علامة ايه البراندات والكلام ده كله. قال له لان الاحرام ده علامة تجارية لاربح تجارة، هو ده اللي ما يميز قلب. ايه بقى اربح تجارة؟ قال لا تتميز، إن أكرمكم عند الله مش اللي لابس تيشيرت عليه علامة كذا وعلامة كذا وعلامة كذا. خلاص، أنا عاوز نقاب عليه علامة كذا، أنا عاوز إحرام عليه علامة كذا، أنا عاوز مش عارف إيه علامة كذا. لا لا، مش هو ده اللي هتطلب فيه المعاني دي. فسبحان الله، اللي هيحك كده يا جماعة وهيعيش المعاني ديت فعلا هيدرك تماما أنه معه ما يميزه، وإن فعلا ده حج القلوب. طب ليه المرأة في الزي ده مش بتلبس زي رجل؟ قال لك شهود تكريم المرأة بقى، المرأة لا تحتاج لشيء مميز لأنها هي مميزة طول العام، ده زي الستر طول العام ما واخدها، فهي أصلا معها تميز طول عمرها. الشاهد من هذه اللقاءات، إن شاء الله يكونوا ثلاث لقاءات، هدفي من هذه اللقاءات هو شيء مركز. إيه هو؟ أن تحد حد لقلب حج مشاعر ولا تكتفي بحج الشعائر. أين مشاعرك؟ أين قلبك؟ نحن نعلم أين بدنك، لكن قلبك فين؟ روحك فين؟ المعنى ده مهم جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وأنتم بخير.

ويمسحون عبرة الجفور ويحمدون ربهم ويشكرون ويمسحون عبرة الجفور ويحمدون

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركة، والتحية أيضا نوجهها لفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. هذا قول جامع آخر للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر بسلطان الله تعالى، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه من غيرك فاعتزله من أخلاقك. فضيلة القاضي، هذا قول جامع للحارث المحاسبي، فيه أكثر من وصية، لنقف عند كل وصية من هذه الوصايا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فهذه إرشادات عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يعرفها ويطبقها ويدرك معناها. فالحارث المحاسبي رحمه الله تعالى بيّن في وصيته الأولى قائلا: احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل. هو يدعو المسلم إلى أن يطهر قلبه عن سوء الظن بإخوانه، وذلك بأن يتأول كلامهم تأويلا حسنا. نحن ندرك تماما أن اللغة العربية تحتمل أكثر من وجه إذا أردنا بيان المعنى، فالكلام الصادر من الناس يحتمل أكثر من معنى، وكذلك الأفعال الصادرة من الناس تحتمل أكثر من معنى. والإنسان قد يستمع إلى قول ظاهره سيء باطنه فيه خير، وكذلك قد يرى فعلا ظاهره السوء ويحتمل معنى من معاني الخير. التأويل في الأصل الترجيع، وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله. التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله ومؤيد باللغة العربية.
0: أن يبتعد عن تفسير ظاهر النص لنقل، أو ظاهر القول
1: الموهم.
0: نعم،
1: الموهم لشيء لا تقبله إلى معنى آخر تقبله بتأييد اللغة العربية، أي هذا القول يحتمل أيضا هذا المعنى.
0: نعم.
1: فعندما يقول احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، هو يدعوك إلى أن تفتح في قلبك باب حسن الظن بإخوانك، وأن تغلق باب سوء الظن، وذلك بحسن التأويل.

0: أي إذا سمعت قولا من إخوانك يسيء إليك فقل لعله أراد كذا. أصرف هذا القول عن ظاهر معناه
1: السيء، التمس له الأعذار والمبررات،
0: وابحث عن معنى يحتمله هذا القول فيه حسن وجمال. وكذلك الأفعال إذا صدرت من إخوانك لا تبحث عن معنى السوء فيها، ابحث عن معنى الخير فيها، لأننا في هذه الدنيا لابد أن نعيش مجتمعا واحدا، أمة واحدة، جسدا واحدا، هكذا أمرنا. فإذا تباغضنا وتحاسدنا وتقاتلنا على كل قول وعلى كل فعل، فأين الأخوة التي أمرنا الله عز وجل بالتزامها دائما؟ هذا باب عظيم لابد للمسلم أن يفهمه، أن يلتمس الأعذار لغيره. إذا سمع قولا عليه أن يبحث في هذا القول. فإذا قال رجل مثلا لا أحب في فلان هذا العمل، ثم أخبر هذا الرجل أن فلانا قال فيك هكذا، فعليه أن يصرف هذا القول عن ظاهر معناه ويقول هو قال هذا القول لأنه يحبني
1: ويريد مصلحتي
0: ويريد المصلحة أن تكون معي دائما، فأراد أن أبتعد عن هذا القول. أما إذا قال هذا الرجل يحقد علي ويغتابني وكذا وكذا وكذا، إذن الوصية الأولى تدعو إلى إغلاق باب سوء الظن في القلب وإلى فتح باب حسن الظن، وذلك الوسيلة المؤدية إلى ذلك حسن التأويل.
1: هناك قول آخر يقول بأن سوء الظن من حسن الفطن.
0: هذا إذا كان في جانب أعدائك، في جانب العدو عليك أن تكون حذرا دائما، لا تلتمس الأعذار، لا تكون في حالة الأمن أو في حالة أنك تؤمن لهم دائما، تأمن شرهم دائما. عليك أن تكون حذرا، إذا صدر منهم قول أو فعل عليك أن تأخذ جانب السوء فيه قبل جانب الخير. أما باتجاه إخوانك من المسلمين من المؤمنين، عليك أن تبحث دائما عن جانب الحسن لا عن جانب السوء، لتبقى الأخوة قائمة دائمة بين أفراد مجتمعنا.
1: فإذا المؤمن مطالب بأن يتعامل مع أخوانه من المؤمنين والمسلمين بحسن الظن دائما حتى يثبت له العكس.
0: طبعا يعني إذا كان القول يحتمل سوء الظن وحسن الظن نأخذ بحسن الظن، أما إذا كان القول لا يحتمل إلا سوء الظن فالأمر هنا صار واضحا تماما. لأن الناس اليوم إذا وقعوا في أمر بين السوء والحسن دائما يميلون إلى السوء، وكأن النفس تدعو دائما إلى التنافر لا إلى الأخوة.
1: إذن احمل القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، والوصية التالية وادفع الحسد بقصر الأمل.
0: وادفع الحسد بقصر الأمل يدعو إلى إخراج الحسد من قلبك بتفكيرك بقصر الدنيا وزوال نعيمها. والحسد طبعا أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك ومجيئها إليك. أنت لك أن تتمنى نعمة كالنعمة التي هي عند أخيك، ولكن تدعو ببقاء النعمة عنده. أما أن تتمنى أن تزول هذه النعمة من بين يديه وتأتي إليك لتكون الأعلى، هذا هو الحسد بأم عينيه، وهذا ذنب كبير على المسلم أن يسعى من إخراجه من قلبه. فالمحاسبي هنا يعلمنا كيف نخرج الحسد من قلوبنا. يقول افتح باب المحبة والقناعة في قلبك وأغلق باب الحسد، وذلك ما هي الوسيلة؟ أن تفكر بزوال الدنيا، بزوال نعيمها، بقصر حياتك فيها. فالمسلم عندما ينظر إلى النعم التي تكون بين أيدي الناس وقد حرم منها، فيقول لنفسه كل هذه النعم زائلة، كل شيء سيزول. المهم من يمسك بالنعم في الآخرة، من نال وحصر الدرجات العلى في الآخرة، فعندما يصل إلى هذه الدرجة وعندما يكون بهذا التفكير يبتعد كل البعد عن الحسد. إذن دائما حتى تعود القلب وحتى تعود النفس على الابتعاد عن الحسد، كل شيء تحبه ولا تقدر عليه قل هو زائل سيزول، إن كان معي سيزول وإن كان مع غيري سيزول. بعد ذلك ابحث عن النعم التي هي فيك، هذه النعمة التي تريدها من أخيك قد يكون حرم من أكثر من نعمة أنت لا تراها وقد وجدت فيك. إذن ابحث عن النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها، والنعم التي تحبها وتريدها ولم تصل إليها فاعلم أنها زائلة، وكل نعمة زائلة وكل مصيبة زائلة، النعم والمصائب تزول بالموت، والرابح من حصل النعيم والدرجات العليا في الآخرة.
1: ويعزز هذه الوصية بوصية أخرى، وانفي الكبر بسلطان الله تعالى.
0: هذه وصية ثالثة، هو يدعو إلى معالجة النفس وإلى معالجة القلب، فهو يقول هنا عليك أن تخرج الكبر من قلبك. كيف؟ بتفكيرك واستشعارك بسلطان الله تعالى عليك. إذن هو يقول أغلق باب سوء الظن وافتح باب حسن الظن بحسن التأويل، أغلق باب الحسد وافتح باب المحبة والقناعة بتفكيرك بزوال الدنيا ونعيمها، أغلق باب الكبر وافتح باب التواضع وذلك بتفكيرك بسلطان الله عليك. وفي ذلك ذكر ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، قال في حكمه: التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته. التواضع الحقيقي لا ينشأ عن تفكيرك بتواضع نفسك، عن اعتقادك أن نفسك متواضعة، بل إن ابن عطاء الله السكندري قال: الذي يقول أنا متواضع فاعلم أنه متكبر. التواضع ينشأ عندما تصل إلى درجة تعرف فيها عظمة الله وتعرف فيها صفاته جل جلاله، عندما تدرك تماما أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، هو المحاسب للكبير والصغير، كيف تتكبر وتتجبر في الأرض. إذن وصية ثالثة تدعو إلى إخراج الكبر من القلب وإلى فتح باب التواضع في القلب، وذلك بأن تفكر دائما بقوة الله عز وجل وسلطان الله تعالى عليك، فهو قادر على أن يذلك في أي لحظة.
1: ويتابع ولكن في منحى آخر، هنا أتى على ذكر أمور يمكن أن تصادفنا في حياتنا اليومية، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار.
0: طبعا هذه دعوة أيضا إلى إصلاح النفس والقلب. بعض الناس يكون متسرعا دائما، قلبه متسرع في الحكم على الناس، يحب بشكل سريع ويكره بشكل سريع، عجيب، يحب لكلمة ويكره لكلمة، وهكذا نفسه تخاصم تغضب لكلمة وتهدأ بكلمة. هو بهذا الأمر يدعوك إلى الهدوء، يدعوك إلى أن تكون حليما في أفعالك وأقوالك، إلى التأني حتى لا تقع في الندم وتضطر إلى الاعتذار. إذن عليك دائما أن تفتح في قلبك باب التأني والهدوء، أن تكون حليما وأن تغلق باب التسرع حتى لا تقع في الندم وحتى لا تضطر إلى الاعتذار. وإذا سأل الإنسان نفسه هل ندم مرة على سكوت

0: فكرت فوجدت أنك قد أسأت إلى من تكلمت في حقه، لا يمكن أن يعوض هذا الأمر إلا بالاعتذار إلى هذا الشخص، ثم إن الاعتذار قد لا يخرج ما وقع في قلبه من ناحيتك، وقد يخرج ما وقع، ولكن كل قول يدخل إلى القلب وإن أخرجته تبقى له بعض الآثار في القلب. ومن هنا تعود على التأني، على الهدوء، على أن تكون حليما. فكر في كل كلمة قبل أن تخرج منك، فكر في كل فعل قبل أن يخرج منك، هكذا تكون في كهف السلامة دائما بإذن الله تعالى.
1: ويقول المحاسبي رحمه الله: وصن دينك بالاقتداء. هنا وقفة قد تكون طويلة بمن يجب أن يقتدي المؤمن المسلم كي يصون دينه.
0: صن بمعنى احفظ، دينك بالاقتداء أي الاقتداء بغيرك. كيف يحفظ الإنسان دينه بأن يقتدي بغيره؟ أنت إن تسرعت بأخذ الحكم من نفسك باجتهاد نفسك ولست أهلا للاجتهاد، حوسبت حسابا عسيرا يوم القيامة. أولا تخبطت في الجهل، ثانيا استنبطت الأحكام من غير علم، وتركت أثرا سيئا في الدنيا، فقد يقتدي بك من سمع كلامك. لتوضيح هذا الأمر أقول: الله عز وجل أنزل الكتاب وأمرنا أن نأخذ الأحكام منه، فالحكم أثر من الآثار المترتبة على ما جاء في الكتاب. فعندما قال الله عز وجل أقم الصلاة، هذا دليل، هذا نص نفهم منه وجوب أداء الصلاة، لأنه قال أقم بلفظ الأمر، وصيغة الأمر للوجوب عند عدم القرينة الصارفة، وهنا لا توجد قرينة تصرف الأمر عن ظاهر معناه إلى معنى مجازي آخر، إذن هو على ظاهره الأمر، فأستنبط الحكم تجب وجوبا الصلاة. حتى يستطيع الإنسان أن يفهم النص تماما أنزل الله عز وجل الأنبياء وأيدهم بالسنة، والسنة هي المبينة الشارحة للكتاب، فطبق الأنبياء الكتاب أمام الناس ووضحوا ما في الكتاب بالسنة. ولكن الأحكام تستنبط من الكتاب ومن السنة. حتى نستنبط هذه الأحكام من الكتاب والسنة علينا أن نكون على إتقان تام على الأقل للغة العرب. اللغة العربية تحتمل أكثر من معنى، اللفظة الواحدة يتغير معناها من جملة إلى جملة. وهنا نقول: هل يستطيع المسلم أن يستنبط كل هذه الأحكام من نص الكتاب ونص السنة وهو قد يكون لا يجيد قراءة الكتاب والسنة؟ كيف يقدر الإنسان على استنباط هذه الأحكام؟ إذن حتى يحفظ دينه عليه أن يبحث عن قادر بعلمه لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة فيقتدي به، لأنه إذا أراد أن يتبع الكتاب والسنة مباشرة لن يقدر، لن يستطيع. كيف يستنبط كل تفريعات أحكام الصلاة التي تكتب بالمجلدات؟ كيف يستنبط كل تفريعات أحكام الصيام التي تكتب بالمجلدات، وكذلك أحكام النكاح، وكذلك أحكام البيوع والأيمان والنذور؟ وكل هذه الأحكام قد تستنبط من بعض الآيات والأحاديث فتكتب مجلدات. إذن المجتهد المطلق باستطاعته أن يستنبط الأحكام

0: من الكتاب والسنة. الاجتهاد عندنا على نوعين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق هو الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة ويؤسس مذهبا له أصول وضوابط، كأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكالإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم ممن وصلوا إلى هذه الدرجة، فأسسوا مذاهب لها أصول وضوابط ثم فرعوا على الأصول والضوابط. هذا المجتهد ذكر العلماء صفات علمية، باب الاجتهاد مفتوح ولكن الاجتهاد مرتبة علمية، ذكر العلماء صفات كثيرة علمية إن حصلها الإنسان بكاملها وصل إلى درجة الاجتهاد، وهنا له وعليه أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة ولا يقلد غيره. أما الذي لم يحصل هذه الدرجات وهذه الصفات وهذه الرتبة العلمية ليس له أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بل عليه أن يقتدي بهذا المجتهد. أما الاجتهاد المقيد فهو اجتهاد ضمن مذهب، يعني مثلا نجد أبو حنيفة شيخ المذهب مجتهد مطلق، أصل أصولا للمذهب ووضع مذهبا متكاملا لأنه مجتهد مطلق. أصحابه هم في درجة الاجتهاد المقيد،
1: ضمن هذا المذهب.
0: المجتهد المقيد يتقيد بأصول المذهب إلا أنه يجتهد في الفروع، لذلك نقرأ في كتب الفقه قال الشافعي وخالف النووي وخالف الرافعي، نقرأ في مذهب الحنفي قال أبو حنيفة وخالف أبي يوسف وخالف محمد. لماذا؟ لأن هؤلاء يجتهدون في فروع المذهب في المسائل الفرعية، أما الأصول لا يخرجون عنها على الإطلاق. إذن عندما نفهم هذه المقدمة ندرك لماذا قال صن دينك بالاقتداء. فأنا عندما أقتدي بهذا المجتهد أحفظ ديني، المسؤولية تقع عليه يوم القيامة. أنا أستطيع أن أقول يوم القيامة يا رب لقد سألت أهل العلم، ورب العالمين أمر في كتابه بسؤال أهل العلم، فأنا سألت أهل العلم ممن نالوا أعلى رتبة علمية وطبقت، وهذا حد علمي، فهذا يعذر يوم القيامة. حتى إن كانت المسألة خطأ عند المجتهد فالمقتدي لا يحاسب عليها، هذا المجتهد يجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، أنا علي أن أقلد هذا المجتهد. أما إن تجرأت، والأجرأ على الفتوى هو الأجرأ على النار يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أما إن تجرأت على الفتوى وبينت الأحكام من الكتاب والسنة وأنا في رتبة علمية لا تسمح لي بذلك، الذي يبين الحكم من الكتاب والسنة هو يبين الحكم الموجود عند الله تعالى، فكيف أتجرأ على أن أبين حكما عند الله تعالى ولست أهلا لهذا الأمر؟ إذن أقع في خطر كبير عظيم يوم القيامة وأحاسب حسابا شديدا، فإن أخطأت سأحاسب، أما من اقتدى بغيره لا يحاسب. الكثير من الناس يظنون أن الرجل إذا صار شيخا عالما باستطاعته أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، أو صار مجتهدا مطلقا وهكذا. الناس لا يميزون أو لا يعرفون قدر الأئمة الأربعة أو ما هو العلم الذي وصلوا إليه. فإذا أردت أن نذكر بعض الشروط التي ذكرها العلماء حتى يحصل الرجل الرتبة العلمية ليكون مجتهدا يقتدي الناس به، نجد الخطيب البغدادي قال في كتابه الفقيه والمتفقه إن الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، يعرف كل ما يتعلق بالقرآن. وقال ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. قال: ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعدها مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. ثم قال الشافعي: فإذا كان هذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. هذا الكلام ذكره الشافعي كما قلت، ونقله الخطيب البغدادي، وذكره أيضا الكيرانوي في كتابه قواعد في علوم الفقه، وقال بعده: وهذا كلام جامع في أهلية الاجتهاد. الإنسان إذا أراد أن يجتهد عليه أن يحصل كل العلوم التي تتعلق بالكتاب، وكل العلوم التي تتعلق بالسنة، والتي تتعلق بلغة العرب وبشعر العرب، ويكون منصفا، وعليه أن يكون مطلعا على اختلاف أهل الأمصار، على اختلاف الفقهاء الصحابة والتابعين،
1: ولكن فضيلة القاضي، بزماننا الحاضر يمكن الاقتداء باجتهاد جماعي للمجامع الفقهية تصدر فتوى في أمر ما وهكذا دواليك؟
0: معظم العلماء قالوا أن الاجتهاد في عصرنا هذا تحول إلى اجتهاد جماعي.
1: نعم.
0: لم يعد الاجتهاد فرديا، الاجتهاد صار لجماعة من العلماء وصلوا إلى رتبة عالية في الاجتهاد، فهؤلاء نأخذ بفتواهم وبما يصدرونه من قواعد لهذا الدين. ولكن أنا ذكرت هذا الكلام ليعلم بعض الناس أنه لا يجوز الإساءة إلى كبار العلماء، لا يجوز للشخص أن يدعي لنفسه علما إلى درجة الاجتهاد المطلق إلا إذا حصل هذه الصفات. علينا أن نحترم كبار العلماء، أن نحترم الأئمة الأربعة، وأن نقتدي بهم، وأن نقتدي بكل مجتهد وصل إلى هذه الرتبة، وأن نقتدي بالمجامع الفقهية التي تسعى من أجل إصلاح دنيانا وآخرتنا.
1: نتابع في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى شرح قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. أذكر بهذا القول: احمل القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر بسلطان الله تعالى، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه من غيرك فاعتزله من أخلاقك. أشكركم فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم حتى حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: وأنتم بخير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. مفهوم هذه العبارة أن المحرمة إنما هي حليلة الابن من الصلب. قوله من أصلابكم يدل على أن كان هناك أبناء ليسوا من الصلب، إذن فالتبني كان موجودا قبل نزول هذا الحكم. والتبني أن يلحق رجل ولدا من غير صلبه به ليعطيه كل حقوق الولد. أراد الله أن يبطل ذلك ويبطل هذه القضية المتغلغلة في الأمة العربية على يد سيدنا رسول الله، لا مشرعا ينقل حكم الله، ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته ونفسه حتى يأخذ الحكم قدسته. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين رأى ذلك الحكم واراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه، يجب ان نفطن الى ان فكرة التبني كانت في ذاتها تهدف الى ان ولدا نجيبا يلحقه رجل به ليعطيه كل حقوق اولاده. دي تكريم ولا مش تكريم؟ تكريم. ولذلك يجب ان نلحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشري في اطار العدل البشري. والعدل هو القسط ولا لا؟ يعني ساعة تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد، كان يهدف الى ان يعوضه والده، لانه اختار رسول الله عن ابيه. اذن فالعمليات من رسول الله كمال بشري بالنسبة للوفاء لواحد اثر خياره على خيار اهل، وعدل ايضا بشري. فاذا اراد الله ان يصوب يبقى كمال الهي وعدل الهي، كمال الهي وعدل الهي. يبقى لا غضاضة عند احد ان يصوب الكمال البشري بالكمال الالهي، ولا ان يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الالهي والقسط الالهي. ولذلك ادى الله ذلك وهو احكم القائلين بعبارة تعطي ذلك كله: ادعوهم لآبائهم. يا سلام، ذلكم أي دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله. أقسط عند مين؟ كلمة أقسط إياك تكون واخدين من عظيم وأعظم وفوز عظيم، أنك ساعة تأتي بصيغة التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه، أعظم يبقى المقابل لها عظيم. طب وأقسط يبقى المقابل لها قسط. يبقى ما فعله رسول الله قسط، ولكن ما عدله الله أقسط مما صنعه رسول الله. إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشري شيء، والعدل البشري شيء، والكمال الإلهي شيء، والعدل الإلهي شيء. ومن نقله الله من عدل بشريته الى عدل الوهيته يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى نعمة. بياخدوها على ان ربنا عدله عمل عملية. قل له انت من مش فاهم حاجة، من الذي صوب له؟ انه الله. ولذلك صوب فعل رسوله في اطار البشرية، قال ذلكم اكثر عند مين؟ عند الله. ومن الذي يجعل البشر امام ربنا في القسط والعدل والكمال؟ هذه واحدة. القصة بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا خلاص، وخصوم الاسلام من ابناء الاسلام يروجونها، لان من مصلحة خصوم الاسلام من الاسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج، اللي واخدين الاسلام كده جغرافية اسماء، من حظهم ان الدين ده يطلع كلام كذب كله، لانه مدام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحة له ولا نجاح الا ان يقول لا ده الدين ده مش صح، لانه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده ان كان الدين ده صح هيروحوا في داهية، مش كده؟ يوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده لا. الله ليه؟ قال لك لانه مش قادر يحمل نفسه على ايه؟ على منهج الدين. يوم ما فيش له منجا ولا امل الا ان يكون الدين ايه؟ الدين ده كذب كله، العملية كلها دعا الاول. نشوف القصة بقى اللي طار بها المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب له بنت اسمها أميمة، أميمة بنت عبد المطلب تبقى أخت مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها ايه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة الى ايه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظ في الاسماء، هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش؟ كلمة برة حلو، انما كره رسول الله ان يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة. شوف دي حتى ما عبشون، خرج رسول الله من عند ايه؟ من عند بر. فسمها ايه؟ زينب. بقى الاسم ده انت طيب، هذه بر بنت أميمة تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد ابن حارثة ابن حارثة زي ما قلنا كان اصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل الى ايه؟ ملكيات رسول الله، وبعدين اراد رسول الله ان يكرمه على كماله البشري وعدله البشري فسماه زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. هذا زيد ابن محمد لما اراد ان يتزوج زوجه رسول الله من بره على مضض منها، لان ده مولى ودي بنت سيد قريش. ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم نريد ان يعمل الاسلام مزيج واحد، ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد وبتاع. فبنت عمته يتزوجها لمين؟ لزيد. هي نفسها ما، لان انتوا عارفين عايزه تبقى بقى، لكن رسول الله خلق يتزوجها. فلم ينشا بينهم ايه؟ ود. كلها دي تمهيدات الأقدار للأقدار. بالله لو أنها كانت أخذته عن حب والوئام كان بينهما وبعد ذلك أراد الله أن يشرع، يوم يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحبين يقعد يمزقهم، ده المسألة مسألة تمهيد من الأول، المسألة تمهيد من الأول. يوم هي ما يبقاش لها إيه كيف، والراجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف، له برضو كرامته وانه مولى محمد زيد ابن محمد، مسألة كبيرة برضو يعني مش مش مش مش هين، برضو نفسه تصعب عليه. يوم برضو ما يوم يجي لرسول الله بقى، شو التمهيد بقى؟ يبقى الاول هي ما كانتش ايه؟ الثاني هو لما لقى كده برضو ما بقاش ايه؟ بدليل انه هو الذي ذهب الى رسول الله يقول له انا ما عادش العشوة بتاعت بره دي عجباني وعايزا يوم رغم ان المسألة لها سابق عند رسول الله وان الله يريد ان ينهي مسألة التبني. كانوا بيحرمهم ان الرجل يتزوج مرات ابن المتبنى، فيريد ربنا ان ينهي الحكاية دي. يوم شو التمهيدات بقى، هي ملاش ايه، وهو يبتدي برضه ملوش روح ويروح يعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه، افسخ الحكايه دي خلاص. ولذلك يقولوا اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. الله، ما دام يقول له امسك عليك زوجك يبقى الكلام كان في ايه، مش لازم ان هو عايز يفارقها. امسك عليك ايه زوجك. كم اقرا الايه بقى كده، ها، وتخشى الناس، ها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شوف بقى خصوم الاسلام وابواقهم من المسلمين، يقول لك وتخفي في نفسك. ده محمد كان البت واخده يعني داخله مزاجه وعايز يتجوزها وبيخفي الحكايه دي، تقول له يا اخي طيب خليك منطقي وافهم الناس. وربنا بيقول وتخفي في نفسك، انت خدت منها ان النبي كان في نفسه ايه، انه يتجوزها، ميال ليه؟ طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله، يعرف اللي ابداه الله. مش كده عدالة استقبال الاساليب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك، شوف ايه ده ربنا ادالك الحكاية، قال لك تخفي في نفسك ما الله ايه مبديه. طب ما تشوف ربنا ابدا ايه. يبقى لما ربنا يبدا حاجة يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا؟ كلام كويس كده. فلما راح جد وقال له انا كذا كذا، قال له امسك عليك ايه زوجك. امسك عليك زوجك لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه بره، اللي هي زوج اللي هي مرات مين، زيد اللي كان متبنيه، عشان ينهي حكاية التبني دي، وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل، ويطبقها في مين، في نفسه. قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشرية، يمكن برضو ما هو فيه ناس لسه عندهم مرض وفي ناس منافقين وفي ناس كتير. يوم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولماذا لا يكون هذا الكلام، لانه يريدها نبعا من الله في قرآنه. لانه لو كان قال بمجرد الايحاء اللي ربنا عمله له بينه وبينه كان يمكن يقولوا لا ده كلام منه هو، فهو قال له امسك علشان ربنا ينزل ايه، قرآن، ينزل ايه قرآن، مش كلام من عندنا الهمني ربنا او اوحي لي او دخل في روحي او لا بالقرآن. ولذلك يقدم له الحق سبحانه وتعالى، يقدم للعملية دي في سورة الأحزاب يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. خلاص، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واذ تقول للذي انعم الله عليه، خلاص، وانعمت عليه، انعم الله عليه بالاسلام وانت انعمت عليه بانك انت عملت ابنك، مش كده ولا لا، امسك عليك زوجك واتق الله، ويقول امسك عليك زوجك واتق الايه، واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس ان يقولوا انه طلق البت من مين، من زيد عشان يتجوزها. يمكن يقولوا كده، ما هو في كتير من المنافقين والجماعة اللي هم بايه، المرجفين. نعم، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، يبقى كأن زواج زيد من زينب كان لغاية واحدة، وهي أن تكون برا اللي هي اسمها زينب منكوحة لمتبنى رسول الله فقط، بدليل فلما قضى زيد منها وطرا يعني أدى المهمة. حبينا ندي الحكم بقى، زوجنا من الذي زوج؟ الله. وهو محمد تزوج. يبقى أنتوا عايزين تصعدوا المسألة، سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المسألة بالنسبة لربنا بقى، صعدوها بقى. فلما قضى زيد منها وطرا يدل على أن أصل الزواج من الأول ممهد له تمهيده، إن الغاية منه أن يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله، وبعدين تبقى عن كره منها وهي مش عايزة، وبعدين هو تنتقل المسألة إلى عزة وهو برضه مش عايزة، بدليل أنه يروح يقول للرسول أنا عايز أطلق البنت، يوم الرسول يقول له ايه امسك عليك ايه زوجك واتق الله وايه وتكفي في نفسك من الله. ما هو الذي ابداه الله حتى نعلم جيدا ما اخفاه رسول الله؟ اسمعوا الى قول الله: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، كأن الغاية من النكاح ايه؟ انه يقضي منها وطر وبس، الحكاية دي وتنتهي، هذا المهمة. زوجناك، احنا اللي زوجنا، يبقى اللي عايز يمسك المسألة ما يمسكهاش لمين؟ للرسول. يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا، يصعدها لمين؟ لله. زوجناك ادي بقى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كأن العملية جاء اللي أبداها ربنا إيه؟ لكيلة زوجناكها علشان إيه؟ حتى لا يكون نقرأ على المؤمنين حرج في أزواج مين؟ يعني في أزواج امرأة الولد المتبنى إذا قضى منهن إيه؟ من يبقى أدي اللي أبداه ربنا. يبقى انت بتقول لي ليه اخفى؟ تجيب لي اخفى وتجيب انت الكلام اللي اخفاه النبي، ومع ان الله حكم بان الذي اخفاه رسول الله الله ايه؟ مبدي. فما هو الذي ابداه الله؟ الذي ابداه الله لكي لا يكون ايه؟ يبقى العلة في هذه العملية يا ناس، يا محمد ويا زيد ويا زينب ويا ناس ويا من يحب أن يرجف، العلة في كل ذلك علة إلهية من كمال إلهي وعدل إلهي، لكي لا يكون على الإيه حرج في أزواج مين؟ الأدعياء هم الذين يتبنونهم من غير أولاد، من غير ولادة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا. وكان امر الله مفعولا، ما دام ربنا عايز امر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يفعله. انتوا امنتوا بانه رسول؟ ان ما كنتوش امنتوا بانه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته اكبر من انكم تنقضوا تصرفه. شيء ولا لا ولا ايه؟ مفهوم كده؟ اللي انتم مؤمنين بانه رسول ولا مش رسول؟ ان كنتم مكذبين انه رسول، وانتوا مالكوا يا برجة بقى؟ شأنكوا ايه؟ تكذبكم له كرسول اشد من انكوا تنقضوا تصرف من تصرفاته ان اتجوز اللي كانت مرات ابنه المتبنى، مش كده ولا نهيل اكتر؟ يعني اذا تكذيبكم له كرسول اشد من مين؟ على الاول. ان امنتم بانه رسول، الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعمال، ولا ما تنصبونه أنتم من كمال هو الميزان؟ تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جاي علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات، تيجوا تقولوا تعالى يا سيدي كده إما أخذ تصرفاتك وأعيرها على الميزان اللي أنا أعمله، ان ما كانش صح انك انت تعمل كده. الله، ما كانش صح انك انت تعمل كده، يبقى انت عملت الميزان من عندك. اذا نقلت الميزان موزونا، نقلت الميزان ايه؟ وده اول غلط ولا لا؟ ده الاصل في الرسول، فعل او لم يفعل؟ فإن كان قد فعل يبقى هو ده الكمال. ما تجيبش انت ميزان الكمال وتيجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى ما شوف انت عملت الحكاية دي ازاي، لانه اللي يقوله تعالى ما شوف انت اللي عملت الحكاية ازاي دي ازاي، يبقى نصب ميزان كمال من عنده ولا لا، وميزان كمال من عنده، وياخد تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده، يقول له ده مناقض لانك انت امنت بانه ايه، بانه رسول. وبعد ذلك يأتي بالقضية العامة ليقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كلمة أبا أحد يعني ما كانش أب الواحد، تفهم منها إيه؟ دبكوا كلكم. ما كان محمد أبا أحد لأنه إيه؟ ده أبو للجميع، بدليل الأزواج إذا كان أزواجه أمهاتكم. طب وهو يبقى إيه بقى أمه؟ طب هو منزلته إيه؟ قال لا، وأزواجه إيه؟ أمهاتكم. محرمين محرمات عليكم ولا لا؟ تبقى إذن خد بالك بقى من دقة الأداء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ليه؟ لأنكم بمنطق الواقع هو أبو لكم كلكم، ما ياخدش واحد بقى ويقول ده ابني، لا ده كل المؤمنين أولاد، كل المؤمنين أولاده، بدليل إن الإيه؟ نساء أزواجه أمهات لكم. خلاص؟ وقلنا بقى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، واحد يقول لك لا ما هو كان عنده أبناء، نقول له أولا ما بلغوش سن الرجولة، مش كده؟ وهبهم بلغوا سن الرجولة حتى باعتبار ما يكون، نقول له دول مش رجال، مش رجالكم، ده رجاله هو بقى، رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وخاتم، والرسالة والخاتم فوق شرف الأبوة، يعني حتى عشان زيد ما يزعلش، لكن رسول الله ايه لما يشرفك يا زيد انك انت ابن يا محمد، لا ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول، ده العظمة في انه ايه انك رسول. ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة، قلنا ان سلمان الفارسي جابه النبي الفارسي، فارسي مش من قبيلة تانية وعرب، لا ده فارس، قال سلمان منا ايه؟ قال البيت. نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بمفهوم العبارة ونطحها كده الذوقي والأداء والأسلوبي، إنه ده أبوكم كلكم، ما يصحش إن واحد يستبد به دون ايه؟ دون الآخر. طيب، ولكن رسول الله ايه؟ وخاتم الايه؟ وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء ايه؟ بالله بشرية مين بقى يعني اللي بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع تاني بقى زيد ابن مين بقى؟ ابن حارثة. برضو دي يعني ما تعملش هزة كده عن زيد لما بيذكروا ان ده رسول الله، ما دام انت مؤمن بيك رسول الله، دي تعوض الايه، تعوض الحكاية دي كلها، وانت داخل ايه ويا زيد انت داخل في الابوة العامة للمؤمنين، ما انتش خارج من الأبوة العامة للمؤمنين لأنك انت آمنت به كرسول. يبقى لما نيجي نحقق في العبارة يجدوا عمال بيسلي مين كمان؟ بيسلي زيد. وخير من هذا أنك يا زيد لا تحزن أن فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد، وكنت عامل ده شرف ليك،
2: يرن الاسم كده زيد بن مين؟
1: زيد بن محمد. فإنك الوحيد من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي، ويصبح زيد، كلمة زيد لا عمر ولا أبو بكر ولا حد أبدا، كلمة زيد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر. يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش؟ يبقى عوضك يا زيد. فلما قضى زيد، شوف قلب نقولها قرآن، طب هب انه فضل زيد ابن محمد، طب ايه اللي كان يقرأ في السيرة؟ بقى اقراها في السيرة، انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه، يبقى ضمن الله اسم زيد إلى أن تقوم الساعة. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القرآن أو لا؟ قلنا يا سيدي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الإيه النبيين، وكان الله بكل شيء إيه عليما. إذن قول الحق سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يدل على أن حلائل الأبناء المتبنين أحل لكم، يبقى أكنهم كانوا بيحرموها ولا لا؟ وحلائل أبنائكم الذين من إيه من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الأختين بينهم رحم يجب أن تظل معه المودة والرحمة والصفاء، مش كده؟ لكن إذا كانوا تحت رجل واحد إيه اللي يحصل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية وقعت فيها خلافات، أن تجمعوا بين الأختين، قال لك ربنا استثنى دائما إلا ما ملكت أيمانكم. طب هب إن الأختين مملوكين ملك يمين، أم قال لك ده مش عاق، ده ملك اليمين دي المرأة ملهاش فيها إيه هي، وملك على السيد إن هو يخليهم أمهات أولاد. الإمام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد إلا ما ملكت أيمانكم آيات عامة، ما دام الأختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم، يجمع بينهم في التسري. وسيدنا علي أخذ بإيه؟ أن تجمعوا بين الأختين ولو بملك الإيه؟ ولو بملك اليمين. نعم. إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا إيه؟ وما دام سلف قبل أن يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته إنه ما أخذناش بالقانون الرجعي، لأنه إحنا قلنا زمان أنه لا إيه؟ لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم، وما دام الحكم لسه جاي النهارده والمحصنات من النساء يعني معطوف على حرمت عليكم إيه أمهاتكم، وحيضم على المحرمات المحصنات من النساء. محصنات عادة الأصل الاشتقاقي يوجد معنى مشتركا، الأصل الاشتقاق مثلا الحصن، معنى الحصن إيه؟ الحصن مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم، فإذا تحصنوا فيه يقال امتنعوا عن عدوهم، لما ما يكونوش محصنين يبقى عرضا لعدوهم إيه يغير عليهم يقودهم ولا لا، فإذا كانوا محصنين يبقى إيه يبقوا ممنوعين من مين؟ من العدو. هذه أصل الحصن. الاشتقاقات اتخذت من دي كتير قوي، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، ومفهوم الفرج بموضوعه إيه؟ فأحصنت فرجها يعني عفت، يعني منعت ولا مش منعت؟
3: أنت بعضك.
1: طيب. وهنا والمحصنات من النساء وحرم عليكم كما حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم المحصنات من النساء، بس المحصنات من النساء دي هي المتزوجة مش كده، ومدام متزوجة يبقى بضعها مشغول بالغير، يبقى يمتنع ان واحد ياخدها ولا لا؟ يبقى منعت نفسها من طارئ جديد يفيض على عقدها مع رجل آخر. هذه المحصنات من الايه. طب ويجي مثلا يقول لك ايه
2: محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات زي والتي احصنت ايه فرجها. طيب فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله، ايه اللي احصن؟ ما دام احصن يبقى مش من المحصنات، لا يبقى دي غير دي ولا لا؟ ما دام بقول فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات، يبقى هم مش داخلين في المحصنات، مش كده ولا لا؟ والا لو دخلوا في المحصنات كان يبقى الحكم واحد. بيقول لك فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. الله، تبقى ايه الحكايه دي؟ قال لك اصل الاحصان برضه يتاتى على الايه؟ على الحره. على مين؟ على الحره. ليه؟ أم قال لك لأن الحرة عادة كانت هناك محدش يقدر يهوي من ناحيتها. ولذلك هند امرأة أبو سفيان لما جت حكاية الزنا والبتاع قالت إيه؟ وهل أكن الزنا كان خاص بمين؟ بالإماء، لأن هم المهينات وعايشين في حتة مالهمش أب ولا أم ولا أعراض ولا أي حاجة، وكل واحد يكترئ عليه، مش كده؟ ولذلك ربنا لان كل واحد يكترئ عليها وما لهاش شوكه ولا لها اهل ولا لها اي حد، ولا يوم يعمل ايه؟ يوم يقول لك في الحج ادالها مندوحه وقال عليها النصف لانها مبتذله والناس كلها بتجري حواليها وفرف. الله، يبقى عليهن نصف ما على الايه؟ المحصنات. يعني مين؟ الحرائر. يبقى المحصنات ايه؟ الحرائر. يبقى اذا يطلق الاحصان ويراد به الايه؟ العفه. خلاص، ادي واحد. ويطلق الاحصان ويراد به ان تكون ايه؟ حره. مفهوم؟ ويطلق الاحصان ويراد بها ان تكون ايه؟ متزوجه. لما بتكون المحصنات مطلوقه على الحره يبقى الوضع العام هو اللي ما خلاش اهل لان حد يكترئ عليه، لكن التانيه ما حدش اكترئ عليها لانها متجوزه. قال لك طيب افرض أن امرأة متزوجة ثم حصل خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت إيه؟ مأسورة، وجاءت أسيرة مع أنها متجوزة هناك، مع أنها إيه؟ متجوزة هناك. ما دام متجوزة هناك بطريقتهم في الجواز تبقى محصنة ولا مش محصنة؟ قال والمحصنة يبقى متجوزة. يعني ما دام متجوزة انتقلت من الجواز ده وجت في البيئة الإسلامية وبقت مملوكة، مملوكيتها وأسرها أسقطت عنها إيه؟ قال إلا ما ملكت أيمانكم فإنها بملك اليمين يسقط عليها الإيه؟ عنها الإحصان. بملك اليمين يسقط عنها الإيه؟ الإحصان. فقال إيه؟ والمحصنات من النساء، أي الإيه؟ المتزوجات، مش كده؟ إلا ما ملكت أيمانكم فإنك تتزوجها وإن كانت إيه؟ لأن اختلاف الدارين هناك، هي دار الحرب هناك وهنا بقت عندك، بقت ملك إيه؟ بقت ملك يمين. ده تكريم لها ولا؟ أم قال لك لا، لأنها لما أبعدها عن زوجها جعلها مملوكة يمين فما حبش يعضلها وخلاها تتمتع برضه بسيدي وتعيش برضه فيها علشان ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش محرومة من العملية إياها وتقعد تلغ في أعراض مين؟ في أعراض المسلمين. طيب، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا إيه؟ عليكم. وما دام كتاب الله يعني أمر إيه؟ مسجل، أمر إيه؟ أمر موثق. كتاب الله وكتاب الله عليكم. طب ما هو زي ما هو عليكم لكم. قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ واحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات اهي، محرمات نسب ومحرمات ايه؟ رضاع ومحرمات ايه؟ احصان. أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم يا سلام، محصنين غير مسافحين أن تبتغوا بأموالكم. أحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم تزويج، أحل لكم أنكم تبقى إيه يتجوزوا. ولذلك قال تبتغوا بأموالكم محصنين، اوعى تودي المال لشان تاخد واحدة كده تقضي معها وطر. أن تبتغوا بأموالكم إيه محصنين، يعني إيه محصنين؟ يعني عفيفات مش كده، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يبقى كلمة محصنين عفيفين، عفيفات يعني. بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل، يبقى مقابلها ايه المحصنات دي؟ ام قال لك مسافحين او متخذين أخدان؟ ما الفرق بين الاثنين بقى؟ اذا مقابل محصنين ايه؟ مسافحات او متخذات ايه أخدان. مسافحات ام قال لك السفح هو ايه؟ السفح هو الصبر. ما فما استمتعتم منهن. ده في آية تانية بقى تخزنها. غير المسافحين قال لك السفح هو ايه؟ السفح الصب، والصب هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة، انما السفح صب. ولذلك سمي سفح الجبل سفح ليه؟ لان الماء نازلة من كل الجبل وايه مصبوبة من السفح ده. اذا المحصنات هيبقى مقابلها ايه؟ يا تقول محصنات يا محصنات، مفهوم؟ مقابلها المسافحات او المتخذات مين؟ أخدر.

اللي هي المغور فريضة، ومعنى فريضة يعني أمر مفروض من أعلى، مش كده؟ وقلنا الفرق بين الفريضة والواجب أن الواجب قد يلزم الإنسان به نفسه، إنما الفريضة تبقى مفروضة عليه من إيه؟ من أعلى. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا لوم ولا تسريح فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اللي احنا قلنا عليها ايه انطبت ايه. ان الله كان عليما ايه، ان الله كان عليما حكيما. اذا فكل احكامه مبنية على ايه، على العلم بما يصلح خلقه، وما فيش حاجة بتغيب عنه علشان يأخر تشريعه، لأن تأخير التشريع معناها أن الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شرع، فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانتش في إيه، يوم يضطر يعمل إيه، يعمل استدراك تشريعي. استدراك ليه؟ لأنه ما كانش في إيه. إذن فالذين يقولون إن التشريع الإلهي ما بيغطيش حاجة البشر، نقول له يا شيخ انت، طيب مين اللي هيغطيه؟ انتوا يا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله، ده ربنا بيلطفكم بالألم ويخليكم تجيبوا تقنينات وبعد ذلك يبدو خطأ فتضطروا تعدلوا، ولا لا فتضطروا تعدلوا. عليما ايه وحكيم، فإن أخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمة أن يكون، لأنه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مسألة زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مرة واحدة. قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العادة والإلف، الشيء اللي تحكمه العادة والإلف يبقى لازم فيه الايه التريس، وتنقله إلى مراحل تسهل المرحلة بالنسبة لما سبقه، وإن كانت تصعب بالنسبة لآخر مرحلة وأول مرحلة. إيه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة هي أمر عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد، مش كده؟ بدليل أنه هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرجف، يخد له كاس ويقول ارتاح. يبقى اول حاجه بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى ما دام حاجه متغلغله في العاده دي من الصعب جدا ان يروح نزع عنها مره واحده، يقوم يخلي له ايه الاول يوعظه، الاول ايه يوعظه، وبعد ما يوعظه يقول لك لا ما تشربهاش وانت رايح تصلي. طب ما دام ما يبهاش راسه وراح تصلي، هتصلي كم مره في اليوم؟ 5. طب قبل ما تروح تصلي هتمتنع عن الخمر امتى؟ اذا عودك ان تترك وقتا من الاوقات غير ملتبس بالايه بالخمر، يبقى تعودت ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده انت مش هتلحق تفوق، يبقى على الاقل هتقعد والنهار ما تشربش، وبعدين بعد ما تصلي العشاء يمكن ايه، يبقى عودك أن يمر عليك وقت من الأوقات وبدون شرب كده ولا لا؟ وبعد ذلك يتدرك كده يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس برضو، بس الأحمق عادة يرجح الإيه، مدام الإثم كبير ومنافع للناس يبقى الإثم يترجح ولا ما يترجح فيه، إنما عملها وعظية بقى وبعدين عملها أمر إيه نهائي. إذن فساعة فتري ما ينقضش العلم، لأن العلم إننا ننهي المسألة طيب صحيح، ولكن الحكمة أن نتدرج في إنهائها، ولذلك يطمئننا الحق على أن علمه وحكمته الاثنين منوط بهم إخراج الأحكام، ولذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو إيه أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء إيه؟ على كل شيء قدير. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

0: حتة تراضيتم به دي قلنا انها داخله فيها ايه؟ فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه؟ هنيئا مريئا. وده ناشئ عن ايه؟ عن التراضي. والتراضي ده كون المرأة دلوقتي مثلا المرأة بتاخد مهرها وتروح تجهز منه ولا لا، مع ان المفروض ان الرجل يجهز لها والمهر ده يفضل له، ده بيدي معونة ولا لا؟ بيدي عطف ولا لا؟ بيدي تكاتف ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه قواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

هم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسان يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، ولا بد للعقل من غذاء وهو العلم، ولا بد للقلب من غذاء وهو الحب، ولا بد للجسم من غذاء وهو الطعام والشراب. من نمى عقله ولم ينمو قلبه فهو أعرج. هذا القلب يحتاج إلى أن يحب. تحب من؟ ما من مخلوق إلا ويحب، لكن المؤمن عرف من يحب، أحب الذي لا يموت، بينما سائر البشر يحبون الذي يموت، فإذا مات اختل توازنه. على كل، هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. قد تأتيك منفعة من إنسان ليس على منهج الله، تحبه لأنه سبب هذا النفع، لكن قد تحب إنسانا ليس بينك وبينه علاقة أبدا إلا لأنه يحب الله ورسوله. فمحبة الله أصل، ومحبة سيدنا رسول الله فرع من محبة

الحديث القدسي اليوم عن المتحابين في الله. مثلا قد تكون وكيل شركة عملاقة، فإذا جاء مندوبها تحتفي به حفاوة لا توصف. ليس هذا هو الحب الخالص، هذا من حبك لذاتك، من حبك لمصلحتك. لو أن هذه الشركة العملاقة سحبت توكيلها ولمحت وكيلها في الشام لا تنظر إليه، فكل الحب الذي بين أهل الدنيا حب مصلحة، هو قائم ما دامت هذه المصلحة، فإذا انتهت المصلحة تلاشى الحب. إلا أن الحب في الله حب أصيل لا يتأثر، بل إن المؤمن الصادق الحق يحب أولياء الله الصالحين ولو ناله منهم أذى، متأولين أو مخطئين، ويبغض أعداء الله الكفار ولو ناله منهم نفأ. هنا البطولة. لذلك الولاء والبراء جزء أساسي من الإيمان. إن كنت مؤمنا حقا توالي المؤمنين وهم قومك ولو كانوا ضعافا وفقراء، وتتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. ضعاف النفوس يوالي القوي، مع القوي مع الغني، ولا يعبأ بقيمه، ويزدري من كان ضعيفا أو فقيرا. لكن المؤمن الحق يحب في الله ويبغض في الله. الأحاديث التي وردت في الحب في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ يعني هذا حقيقة، تحب أخا في الله ليس بينك وبينه قرابة ولا نسب ولا شراكة ولا مصلحة ولا عمل ولا أخذ ولا عطاء ولا أبيض ولا أصفر، تحبه لله. هذا أقدس أنواع الحب، أن تحب أخا في الله. وحينما يكون الحب بدافع المصلحة فهو قائم ما قامت المصلحة، فإذا تلاشت تلاشى هذا الحب. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يعني لهم عند الله مكانة كبيرة جدا، هم في ظل الله يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخاف الناس، يوم يفزع الناس، يوم يصعق الناس، هم في ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم تحاببوا على غير أرحام بينهم. وقد قيل: رب أخ لك لم تلده أمك. الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ في علاقة مادية، في مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. كتطبيق لهذا الحديث، اسأل نفسه: هل تحب واحدا من إخوتك في المسجد؟ لا في شراكة ولا في قرابة ولا في نسب ولا في علاقة ولا منفعة ولا هدية ولا قبض مال ولا دفع مال ولا دعاك إلى بيته أطعمك، ما في أي علاقة إلا أنك تحبه لله. هذا أقدس حب في الأرض. أين تريد؟ أريد أخا في هذه القرية. هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الحديث الثالث في الحب في الله، يقول الله عز وجل: وجبت محبة

0: محبتي وجبت للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. النبيون يغبطون هؤلاء المتحابين في سبيل الله. حدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه، وفي رواية ومعه من الصحابة 20، وفي رواية 30، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك. بالمناسبة إخواننا الكرام، لو أن واحد أحب أخاً في الله حباً خالصاً، من السنة أن تبلغه ذلك، أن تقول له: إنني أحبك في الله، فيقول لك: أحبك الله كما أحببتني فيه. أيام إنسان بيكون بخيل بالتعبير عن مشاعره، وفي إنسان مسرف في التعبير عن مشاعره، يعني لا يحبه، يقسم له بالأيمان المغلظة أنه يحبه، وأنه لا ينساه، وأنه طوال الليل لا ينام من شدة شوقه إليه وهو يكيد له. هذا نفاق وكذب، لكن إذا كان في حب صادق ينبغي أن تبلغه: والله إني أحبك في الله. أخواننا الكرام، من فضل الله علينا ومن كرامتك عند الله أن يكون الذين حولك على شاكلتك، أن تعيش مع مؤمن، كما أنك حيي هو حيي، كما أنك لطيف هو لطيف، كما أنك صادق هو صادق، كما أنك ورع هو ورع، كما أنك تحب الله هو يحب الله، كما أنه لك أعمال طيبة هو له أعمال طيبة. يعني من أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون الذين حوله على شاكلته. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، اختارني واختار لي أصحابي، والله إني لا أحبك لله. فقال: الله، يعني أفي الله؟ قلت: الله. أعاد الكرة، قال: الله، فقلت: الله. فأخذ بحبو ردائي، يعني أمسكني من ردائي، وفي رواية بحبوتي ردائي، فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء يوم القيامة. الأخ المؤمن الذي تحبه في الله يخفف عنك من متاعب الدنيا كثيرا، قد تأنس له وقد تركن إليه. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق، وليجعل لنا الله عز وجل الخير على يد المؤمنين، لأن المؤمن إذا أحببته ازددت حبا في الله، أما إذا أحببت الكافر ازددت بعدا عن الله. يعني حكمة هذا الحديث: إن أحببت المؤمن ازددت حبا في الله، أما إن أحببت الكافر ازددت بعدا عن الله عز وجل، لأنه بعيد، فلما أحببته انتقل إليك حاله، حال البعد. أما المؤمن قريب، إن أحببته اشتققت من محبتك له أحوال. الطيبة. لذلك لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا القلب هو يحب، ولا بد من أن تحب، والذي لا يحب ليس من بني البشر. لكن الفرق الدقيق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يعرف من يحب، يعني بالتعبير العامي عرفان نقي، يحب الحي الباقي، يحب الذات الكاملة، يحب الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يحب الذي هو أصل الجمال وأصل الكمال وأصل النوال. أنت من تحب؟ تحب الجمال والكمال والنوال. تحب الجمال، الجمال محبب. تحب الكمال ولو كان الشخص قميئاً أو دميماً لكنه كريم صادق شجاع تحبه، تحب الكمال. لو أنه أعطاك عطاءً وفيراً حل مشكلتك، لا تنام الليل وتلهج بمحبتك له، مع أنه قد يكون على غير ما ينبغي أن يكون من الوسامة والجمال. تحب النوال أيضاً، العطاء. تحب الكمال والنوال والجمال، وهي مجتمعة في الذات الكاملة. الله عز وجل منه النوال ومنه الجمال ومنه الكمال. مرة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقد رأى معاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لا أحبك، أنا والله ما رأيت مرتبة في الأرض تفوق هذه المرتبة، أن يحبك رسول الله. ثم إنك هنا قياسا على ذلك، إذا أحبك المؤمنون هذه نعمة كبرى، أما إذا أحبك الفسق والفجار والمنحرفون هذه وصمة عار. قل لي من الذي يحبك؟ المؤمنون، إذن أنت مؤمن. أما إذا أحبك المبطلون فأنت مبطل. والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، على دين خليله. وأنا أتمنى على كل واحد منكم أن يصطفي أخا في الله، أخ يعني صادق، يتفقده دائما، يسأل عنه دائما، يستحلفه بالله إن كان به ملمة، معه دائما، يزوره دائما، يسأل عنه دائما، يلبي حاجاته دائما. اصطفي واحدا من المسجد يكون قريب منك، إما لقرابة في النسب أو لقرب في السكن أو لزمالة في العمل. اصطفي واحدا، اجعله أخا في الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتآخى في الله، قال: تآخيا اثنين اثنين، يعني أخ، تتفقده ويتفقدك، تسأل عنه ويسأل عنك، تزوره ويزورك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده ويأخذ بيدك. هذا الأخ في الله لا يقدر بثمن. لو أن كل واحد منكم اصطفى من إخوة المسجد أخا واحدا في الله، يتعاهدان على الأخوة في الله، أن يكونا مع بعضهما بعضا، أن يتزاورا، أن يتبادلا، أي أن يضحيا لشيء عظيم، أن يتعاونا، أن يأتمرا بالمعروف، ينتهيا عن المنكر، أن يكونا صاحبين في الله، أخوين في الله. هكذا إنسان من دون حب كالجثة الهامدة، جسم من دون روح. وحينما يلغى الحب في الدين يلغى الدين كله، يصبح الدين ثقافة وفولكلورا وعادات وتقاليد. والدين من دون حب يمل، والله يمل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الصلاة عبء، حضور الدرس عبء، يعني أرحنا منها لا أرحنا بها. علامة محبتك لله أنك تحب ما ينتمي إلى الله عز وجل. فهذا القلب قلبك، فانظر ماذا ملئ، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تعاهدوا قلوبكم، لأنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: وأنتم بخير.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
0: كل عام وأنتم بخير.